0: أعزائي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمع بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرهنا أول الوالدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول أبو أبو ده بتان كبر البيت ده بتان جينا بكورة قال على عملية ناس قال عملية شقوها كم بتان الناس القبرنا لهم ده أبو مشينا ما نقصلوا من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قادر كده لزمنا شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني بتان طول 10-5 بتان قبرنا بتان جينا هي سونا العملية ده.
0: سؤالك عملية هسك كيف سهلك؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي ساعة صغيرة وفي عشر كنتو مشينا مرمبا كنتو صوري عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ما عندي تلاتة ونقر فكت يعني في رياء أتو بعد عملية كنتو نكون أنجار هذا بول قاي دفي وغالا منين أنه لزوني في أسب أنتو نورغا مرام شتو يسوليك عملية هنا عندي 6 شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدا أفيتي كتير أول نقدر نمرو بقى أنا غيري داخل بس من صوري عملية راسة آفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسه مراجعة هسه فجر ده جيت
0: وانت بين انجمين هنا
2: البر. أنا غير في انجمين هنا مكان في أبش واسه جيت في انجمين غير لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد باتي
2: ساعة سخير قبل كرباني أي باتي ساعة سخير قبل في عشر قبل كرباني صورة عملية كم ما كي ماما صورة عملية.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أي ورينك كيف مردتين؟
3: أنا كله في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تم في نجمينا خلاص جينا نجمينا كسينا شغل عند 5 شهر وكي جينا ده قالوا يتقبل سي شغلنا شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توكي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو دهابات سولي عملية ده
0: هسه خلاص
3: بقى لك اخر عافي لا
4: سولي عملية ده ورد الا بول بس كايزي يسل كي بس
0: لو قبل سوليك عملية ده سوليك عملية ده كل اللي سوي كونتيني
4: ايه
0: مرد كرباكي متى
5: مرد ده لم كرباني 8 سنة
0: 8 سنة ده جيتك كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
5: سوالي عملية شغل مكان نرين الرين ده بقى يقضى عالم بوالا ده قال جري قال 3 شهر نجي مقبل وانا متما قبالي مكان انا انا بعيد شيخ خاص لما سوى مده قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالك خاص ان شاء الله دقاي عازم يسك لوتي يس شغل دقاي في الرين ده مصر صغيرك كان شهر جديد وكل ما نشيف لكن كان شهر تم ده شغل ده قاي عازم ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل لك لما أكمل غاي دل شيشي
0: سبا سوريك أبدا
5: ها أليسا ما سوريك أبدا
0: طلبه في ولادة ولا
5: أيام
0: أين مرة تخربان في الشيخ دورين
4: أنا كل سوريك عملية وشقوني هنا البيت أنا كل سوريك كبير وبولت لك الشيشية كما قوم أجل ذا تبول بكاني
0: وهسه سوليك عملية دي بشي آخر يا بس
4: شي شي تلاقي بس
0: هاي انا بشي شي
4: ايه
0: ايه قريب بقى آخر خلاص قريب يخليك هسه كده
4: ما مش الأول كل هسه بس ان شاء الله.
0: السادة المستمعين انا راديو تشات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الدكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كم مرض هنا الناصر تشمل؟
6: المرض هنا الناصر هو حادث يحصل للمرأة اثناء الولادة. مرض ما تلقي ده ما عنده مشكلة هنا الناصر. المرض هنا الناصر هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنالبول وبعدين كان سول على هدي عملية للسخير ده مرقوك للمخزن هنالبول ده إن ده ألل خلاص البول من يمرق بضربة الآدية اللي هنالخ القدى يمرق بالألل الكندة ده بس النادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده إن ده أنواع ولي اذكري لنا انواعها.
6: الناسور الواحد يوصف بالبول، المرأة ما تقدر للبول تقرب الا يدفي فوقها بهدى بس بعد الولادة، والواحد بالخلع. التالي ده كمان هوان مرة واحد، المرأة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع، كل كي يدلي سوا بس، وده كله بعد الولادة. حادث حصل بعد الولادة.
0: في بعض بنات ويدين دقاك لك يقربوا من ناسور قبل الولادة وكده.
6: قبل الولادة ما ناسور، قبل الولادة ده مشكلة عن الاسفنكتر، ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث، لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة فيه عن البكان اللي قربة للبول ده، وده بالآلة مع الناس عن السلوك البولية. الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور، ده مشكلة وعنده حلل.
0: زواج المبكر ده اسكي عنده علاقة مع الناسور؟
6: الزواج المبكر عنده علاقة مع الناسور، والزواج المبكر يقى ما عنده علاقة مع الناسور، كلها في نفس الحكاية. عنده علاقة مع الناسور ماله إلا وقت البنية دخلوها صخيرة وهملت صخيرة، مش ده صوف 15 في 15 حق قاعدة سنة كل في بيتها ما سوتها بسبقت حاملة. ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى تنسيه وقالوا ما أبو الأملية، قالوا قاعدة في بيت بجي الناسور. زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناسور، لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناسور.
0: دكتورة، هل مرض هنا الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
6: المرض هنا الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب. المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتحتاج للإنجاب، عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين. دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي، لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية، ده بس الشك منه، سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
0: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناسور قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
6: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي بكنا نصار نقول الأباندون، مش نار ونخلوه كبس، نار وما يجعلها ويخلوه هذا يلزوه، مش سوى الشاشة مش الشاشنك ينار يخليه تقعد جنبه كل ما في ده النادو استيغماتيزاسيون، يكبروا فوقها ويخلوه ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده، المشاكل ده الناسور كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول، وكان هنا الخلا كله ما تقدر تلزم الخلا، بده خلاص قمامة كله كي يقافن وأي وقت هو قيد لينه. لو كان قيد لينه ده ناس يقولوا ده نجاسة اللي سوني فيه، ولكن ويدين ده كان ماني كله أي وقت كله لينه أي وقت كله بول ده مر قاين شمع. لو الناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا، كان مش تشيل خدمة فيه، بكان جيران كله كان خدمة لقيت خدمة يعني يوم كي مش الترافاي كلها عليهم، كان خدم الدكان شافوا كبول فوق على عم باكر يقولوا هدي ما إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة، كان صوت خام هنسك حتى تجنبها كلها قاعدة تساوي كينا نجبا عمينا اليوم بعمينا عم باكر شمار يتاري يقول هدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ ماما. دونك شيء كي يقلا ما في إلا بعد العلاج، ده بس المشكلة هنا وين الاندوم ناسو.
0: كيف قاعد يهتموا بهم في مركز قاعد تعالجهم كيف؟
6: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم، وكم أنينا مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله، لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله أنينا الشيرجين أنينا الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية، دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من إثنين كالعد الخميس، كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
0: حاجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسورة على جم ساكت؟
6: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبعد ولادة ده إلا علاجة بعملية، لكن كان مش الناس وهدين ده الناسور هيك صخير كده هابة في دهابة ودهابة، وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها، وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولها عملية، كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامي تمشي تسايق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس انصد دونك ده الجريزو ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا انصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة، كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
0: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة كي؟ ما يأخرك بجو كان
6: هو الحالة الطارئة ده ما في كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما في عنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين مرقت من العملية ويلد الشافول قاعد بول بدفك ده إذا يجي دور نقدر نوقفه اينما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف. وكان قلنا نسوي له عمليه في حاله طارئه ما عندنا خير وما عندنا نتيجه عشان شنو الا الاواره دي تبرك قبل الطبيب هنا الجراح يجي الجراح ام جديده قبل يعدل لا.
0: وبعد العمليه ده كيف يكون المتابعه؟
6: المتابعه بعد العمليه هم الزياده المتابعه 15 ايام بعد العمليه، 3 شهر بعد العمليه، و6 شهر بعد العمليه. المره بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء، بكان دتهم يكلموا له بحياتها الزوجية. أي مرة كنت تدور حياة زوجية هي الراجل الأرض منها هناك ده كان سمع الدلوه ده بجري بجري دون كان جدا اللي تجينا عنينا ننظموا لها ننتوع البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب. وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقلة وكان بيقى خلباني. الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية. مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولد بيتيت الناصر قبل يجي أقراف من الأولان هذا ياهو.
0: وفي بعض الأوين ما بيجوا مستشفى أجلة وما بيتعبوا ده تقول لهم
6: والله الوسيع ننتم ده المرة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أوين شفناهم 9 سخير في الآشر كل اللي قال 7 سخير في الثمانية كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى. بكامة السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفوا. كان قالوا لا سخير كبير ده كان هيدا 12 من 13 هقلة قال لي شقو يا مركو ولا تسي ناصر ولا كان خافة منه لبتان قاعدة في البيت بطنها ينفك وبطن تعال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف. أوكي.
0: وهل مركز الوطن الناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا
6: نعم المركز ما عنده أسيرانس ما عنده دمان اجتماعي.
0: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
6: صعوبات كثيرة سورتو صعوبات مالية. أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور ما ورا كاسة مشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كتير عشان الأدوية ما فيه. وأول كان الأوين جو كتيرين ده نلمون كتيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بكمل الأوين الاندوم ناصور وبزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا عن عنينا سوينا. لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباني إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بنقص النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة. والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه.
0: وشنو طلب انت من حكومة كتيدوري ولا من الأونجي عشان يجي؟
6: ولا الأونجي الحكومة هي اللبتان المركز عن الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء. والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر ده كان يجو كي أي أونجي كي يشيل أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن ده كل جيش على 10 باسيانت شقينهم يق آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو ده ما ديجيو.
0: وكلمة أخيرة تقدمين
6: مش الأول قلت الوقاية أحسن من العلاج. الوقاية أنا ما نقول وقاية واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناء كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا له الهدي تلك 20 سنة عشان صلبها يقع عديل وتلجي كان بقت خلباني بهادث يجيبوه للدكاتر. الدكاتر كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفي وبعد ده كان لقت 25-20 سنة تلدي آدي.
0: شكرا للدكتورة عائشة هارون سادة المسلمين. بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة.

0: صباح الخير بنات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا نجمين الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم تابعونا من 23 ولايه وتشاد القاعدين في الخارج. نكون معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. وفي الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت زوليتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قمت سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غاديو تشات في نمور التليفون 61-53-53-20. خليكم جاهزين من هسا. ده كل جاب خدمنا في مكانة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني والأبيلات. إنجينير بلين محمود قسر حمد قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو كاتنا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أرندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كمي تكنيك.
1: ولد الأوانا لبات يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والمم سيدول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة عجبت.

0: صفات كزغردي بدناك زردي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامه سنه دول رجاله سنه ولدتهم التجاني دول رجاله يا ترجاله البلام عبد الله والبراهيم الهم يا ترجاله كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلام ادنى كل دول رجاله سلطان التجاني الهم يا ترجاله يا ترجاله شيخي جبرين العاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن واد ما علم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمان ده
1: عرف عليه
0: ولد الجد

0: kisai doroba tira benin zarara ala jaba kardishi waldanna doroba tira benin zarara
1: سمعنا سمعت راجات نوقف الشاعر الكبير سيد عبد الجن عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجور دائما البلاغات نبدوها من الكدسر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الطلعت نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة من الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم السيد ملومة بلاما عبد الرحمن اندا بكان في كارتي دار السلام سيكسيون 4 يلو 168 لو دي بيس مبارك ادم هارون اندا بكان في كارتي دار السلام سيكسيون 4 يلو 192 لو 1 3 5 7 و 9 اخيرا ابكر احمد جيلان اندا بكان في كارتي انجيري كواس سيكسيون 1 يلو 1 لو 10 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النعلة تنظم الدورة رقم 8 عن الختم القرآن الكريم وده بقروا 200 مرة وكمان في نفس الوقت تبقى فوق محاضرة كبيرة بعنوان فضل القرآن الكريم وده بقدمها فضيلة الشيخ العلامة أحمد عيسى حسيني العلوي والمحاضرة كمان تبقى مباكرة الاثنين يوم 22 شهر 6 2026 في قرية النالة. نكرر حلقة عبد الله بن مسعود للعلوم الإسلامية في هلة النالة تنظم الدورة رقم 8 عن الختمات القرآنية وده بقروا 200 مرة وكمان بيبقى فوقها محاضرة كبيرة خطوها بعنوان فضل القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ العلامة أحمد عيسى حسيني العلوي والمحاضرة والختمات كمان تبقى مبكرة الاثنين في النالة والدعوة أما بلاما أما جبرين وبلاما دونغوس جبرين في سيكتر بطلبوا من أي إنسان شكوا مليه التراب في هلية السيكتر وما مر بالبلامين الاثنين معناتها البيع حقها ما كويس لازم يمشي شيف البلامين الاثنين. بلاخنا وفا عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم سيد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة والأخوان البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين مات أمس السبت والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في أبشير هلية بلامة توم جرمة. نكرر عائلة حسن أبو السيار وعائلة جرم سيد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين مات أمس السبت وسرقة تبقى مباكرة الاثنين في أبشير اللي بلامة توم جرمة لأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاغنا 40 محمد حسن أجد ساجو ديليجي أحمد بشارة إلي توم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفع بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرحومة بنيتم عاشي بيتساجو السرقة تبقى مباكرة الاثنين في أجريه للتبلامة يمر رمضان. محمد حسن أجيت ساجو ديليجا أحمد بشارة وإليتم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفع بكون السرقة إلى 40 يوم هن المرحومة بنيتم عاشي بيتساجو تبقى مباكرة الاثنين في أجيره لتبلامة إمر رمضان الساعة 8:12 دقيقة.

التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائل المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا السماء الرجال في كل مكان، الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. بعد 17 سنة من عملية انت الحساب والسكان كان بيت في جات حساب جديدة كان أنت بداية أبسة ده في المرحلة الثالثة، وجات في تكون في كل الأراضي الوطنية. جات في العاصمة جميل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو احتل الرقم الأول في الحساب. كملت الخدمات من الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في موافقة مشروع قانون التربية انت البحايم في جد اللي كان نظمتها الوزارة الثروة الحيوانية. والمدير الأمن اللبتان هن النهضة رينيسانس داود سليمان محمد كان أنت البداية هن الأيام أو اليوم اللي علمي هن مرت هن الجهاد ضد المرت هن الدريبا فنقصان هن التم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. في سنة 2009 كان بقت عملية انت الحسابة انت السكان والسكن المرحلة الثانية في تاريخ نجات، وبعد 17 سنة المدن الوسط والمناطق الريفية كل زادت وعدد السكان كل زادوا. شان ده كان جات الحاجة عشان يسوى حساب جديد للسكان والسكن من أجل التنمية انت البلاد. الشيء ده كمان خلى التعداد السكان أي الحساب انت السكان والسكن دي تنطلق أمس يوم 27/6/2006 رسميا في كل الأراضي الوطنية. وفوقها كمان بقوموا بالعملية دي ب 35,000 أجان ريسانسير بمشوا بيت لبيت هل لهل فرقنا لفرقنا عشان يحسبوا الناس والسكن. هنا في العاصمة الجميلة الرقم واحد كان هن البيانات دي كان سجلوه لرجل الدولة كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. وبعد ذلك كمان رئيس الجمهورية كان كلم ووصف شعوره بعد الحسابه وطلب كمان من كل المواطنين والأجانب المقيمين في تشاد عشان يتابعوا العملية انت الحساب دي ويدوا المعلومات والبيانات الأكيدة. وفي بيان أكد كمان رئيس اللجنة الوطنية انت إدارة السكان الوزير طاهر حامد تنجلين بيكون العملية دي بقت تحت رئاية رئيس الجمهورية وما تقف بس في البيانات انت الحساب، بل هي كمان تشمل أيضا الاستثمارات ده من أجل مستقبلها نابلتنا تشاد. وفي كلامه كمان زاد بيكون ده عشان يرفعوا كل الحمبولات ويردوا في كل الحاجات اللي بيدوروها السكان في بلدنا جاد. الوزير زاد في بيانه بيكون نتائج انت الحسابة انت السكان والسكن دي تساعد الحكومة انت جاد عشان تحسن وتخطط كويس في مجالنا القراي العلم السمعي الشراب الصحة التنمية الكهرباء وحاجات اخرى تخص الاستثمار. عشان ده متقلين طلب من كل الناس اللي يتعاملوا ويدوا المعلومات الأكيدة والحقيقية والبيانات دي كمان أكد لهم بكون السرية وبدموها كويس ويستخدموها كمان فيما يخص التنمية في بلدنا تشاد. كملت الخدمات من الورشة الوطنية اللي كان خصصوها في ما يخص الموافقة في مشروع القانون التربية انت البهائم في جاد اللي كان نظمتها الوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. وكان جوف مختلف المشاركين الهدف كمان عشان يخطوا مشروع القانون التربية انت البهائم جديد في جاد. خلينا نسمع للوزير الثروة الحيوانية دكتور إبراهيم عوض الطيب شنو قاله في قماليه انت الورشة.
2: الثلاثة يومنا أي زول كله جاب سهمة بكانات الأديلين شلنام شيء ناقص كله عدلنام في الشيء اللي يجيبنا فوق هذا كله كده كتبنا وإن شاء الله نتبخه مين بدينا ده أنينا كفي الوزارة هنانا ده كشغل كأينا كتبنا كي بإيدنا كده ماشي كله كأينكو كتبتو يعني أنتو بقى أنتو تونا ثاين نقولنا شغل قلتو لنا ده إلا التقنيسين خلي عدلو بكانات الويدين ده دان عدلو لكن شغل آخر كنا المسو ماشي من هنا نودو في الكونسي التنين كونسي دي كابيني كونسي دي منيستر بعد ده يمشي الأسامبلي ذاك يمشي السينا تقول انت قلت له بقى انه ودو اتيلي المشينا فوق من كل هدرنا في الاتيلي ده من بدايه لنهايه عندنا كلام اللي انت قلت له كتبنا الناس الحج كل سنين كلام وان شاء الله نقدر لا يا لنا نسوينا ده يا نودو لقدام وان شاء الله تمشي من الرئيس السينيا انت ولا سجدنا قريب للمواطنين زياده من الناس الكثير بس عشان انت قايدين مام اي وقت تمشي بكانم تسمو كلام شنو مشاكلهم شنو علشان ده انا ديناكو عشان تنتون رايكو انت كلها عشان كلام ده نشولو ونلقو الكود الهاسة اغروبا سورة الهاسة وقفنا فوق ده يبقى عند تشارك كتير وشي كنا خلو برا ما في كان باكر مشينا لوكو ده اعتدارو كله قولو وشغلة ده اعتجوبو ده كان باكر كله بيجيب لنا شغل زيادة في كود اغروبا سورة هنانا ده اينا ما عندنا فوق ماني اي زول الاند كلام ده بقدر بيجيبه.
1: الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون راديو جبل كان مدلل الزميل محمد عمر إدريس. المدير العام هنا اللبتان هنا النحضة الجامعة بتاع رينيسانس داود سالم محمد كان فتح أمس فجر النشاطات اليوم العلمي عشان يجاهدوا ضد المرض النقصان الدم أي الدريبا وده كان مخطوط شعار كلنا سوا من أجل الجهاد ضد المرض الدريبا أي نقصان الدم في تشاد. المناسبة كان بقت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة من جمينة عشان داخل نسموها للمنسقة المتخصصة في الأمراض المرض الدم في لبتان الرينيسانس الدكتورة كالتم عبد الرحمن.
3: اليوم قمنا في جورنية العلمية في دريبانوسيتوزا لنوصل المساج للناس يفهموا المرض دي هي شنو بس أحيانا الناس ما بعرفوا دريبانوسيتوزا هل هي مرض وراثي ولا هل هي من الأمراض الذي ممكن أن يعني يتعالج في يوم بعد يوم ولا في شهر ولا بعد سنتين بس هذا هو السبب خلانا نوصل الانفورماسيون للسنسيبليزاسيون الناس يفهموا المرض شنو.
1: كذلك الدكتورة كالتم عبد الرحمن كان أنت تأمس فجر بصفتها كمنسقة هنا يوما التبرو بالدم وأخصائي في مرض الجهاد ضد نقصان الدم النشاطات انت العملية انت التبرو بالدم اللي كان نظموها بمناسبة هنا اليوم العالمي للجهاد ضد المرض نقصان الدم دورنا سنة 2026 وهذا في لب الأوبيتار رينيسانس بحضورنا كثير من الناس اللي كان جو أنتو الدم عشان يفزوا بها المرضين. كالتم عبد الرحمن.
3: المرض الدم ده هو مرض وراثي ده في الدم في جسم الإنسان قاعد موجود في شيء واحد الأب ولا الأم بنت للسخير عشان يلقى المرض كان الأب ما أنت نص المرضان ولا الأم أنت نص المرضان السخير ما يلقى المرض الدم دونك هو وراثي لا مرض ني عادي نادو مش التبركلوز ولا كي.
1: الدكتورة كالتم عبد الرحمن متخصصة في أمراض الدم سميتوها في ميكروفون على راديو تشاد كان مدلها الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. كذلك الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفونه لواحد من الناس اللي كان جو وقايم تدم بنيتهم عشان يفزوا المرضانين خلينا اسمه.
4: دم ده سبب قال لي نمر عندنا possibility تقدر ليجي يسوي يا اخوانا ابو
5: نساعد الناس المرضانين في مش المثل مرض انا دريبانوسيتوز ده بس ندور نساعدهم فليجوا يساعدوا الناس المرضانين ده يعني سينك تي ماليتير تم كنتنت يقولوا ساعد نفسك وتساعد الناس المرضانين ذاتها.
1: اللجنة الكبيرة انت الأمم المتحدة المكلفة بشؤون الريفيجي كان احتفلت أمس باليوم العالمي عن الريفيجي كان بأيدو يوم 20 من كل ما شهر 6 من كل ما سنة المناسبة كان بقت في استاتنا باري كونغو يعني في العاصمة جمينا بحضور الممثلين عن المنظمات الدولية اللي قاعدة تخدم في مجال هذا الإنسانية في تشاد وكثير من المعزومين وفي المناسبة كمان وصفوا كثير من النشاطات اللي كان قامت بها المفوضية الأولى انت الأمم المتحدة لشؤون الريفيجي في تشاد وخاصة كمان في صباح البلد وفي جنوب البلد. الكاتبة التشادية الوزيرة القديمة والأيضا البرلمانية القديمة ديبتي القديم دينيا ثم كموغي كان عرضت كتاب ده كتبته بإيدينها ولأول مرة كمان كتبت الكتاب ده خطوتي عنوان ما أي شيء بستمح. المناسبة كانت بقت في المركز للدراسات من أجل التنمية السيفوت الصوت ده بحضور هنا كثير من الكتاب والباحثين والناس اللي عندهم الحم بالقراية والكتابة. وفي خلال تقديمها كمان كثير من الأسئلة كان قدموها لها، وفي السبب اللي كان خلاها تكتب الكتاب ده، والكاتبة كمان شرحت لهم وفندت لهم كل الأشياء اللي كان جابتها في الكتاب والمساعدة اللي كان لقيتها من جاي وجاية. محمود قصر الساعة 7:25 الساعة 8:25 داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في ليريز زاجري وفي أي مكان. دي نشرة الأخبار اللي كان صور لكم مساء التحرير وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر العباكي. قيلوا أولوك بعافية وفكروا لنفسكم، لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.
6: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

سمعنا سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شير أبو بكي وسمينا بعض من الأغاني. نرجع للسيديو عشان نقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا وفا إدريس مكايلا ديليجي توم موسى قدو موسى خي أبدقين الحاج عبد الله أحمد أبقجة حسن أبكر أبكر آدم جدة جبرين آدم إدريس عمر طاهر عمر إدريس قدوم أحمد عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الإمام جبرين دلقى أخونا أبكر الحاج بشي حسيني الحاج أبكر رمات الحاج أخونا جدة درما كفتر اللوان هارونا أبكر حسنة اللوان طاهر بلاما جبرين انقربا وكل الأهل إني كرتوتا لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة ناولتهم مكايلة إدريسة مات أمس السبت بات مرض وسرقة كمان تبقى اليوم الأحد في كرتوتا إلي تدلقي توم موسى قدو الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الاساسيون انا شيوخ التقليديين هنا تشات سيكسيون بروفينسيال انا مندول سيميو بوفات انا بيت الديليغي جنرال ان غوفرنمان في بروفينس انا مندول فباسمهم واسمنا كل الشيوخ التقليديين والشيف دي كانتون انا مندول بقدموا كلودتهم الحاره لاخوهم الغوفرنور هنا مندول احمد عبد الله فضل وكل أسرته بوفاتنا بنيته وبقول المرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الشيف دي كانتون نوبرانغار كلادومبي رئيسنا سيكسيون بروفينسيال في بروفينسنا مندول. الساعة 8:44 نمشي لمكنة الفن مع الانجينير فلان محمود قصر حماد. نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة لكل الناس القاعدين بتابعوا راديو تشاد. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. صبرا بيتين يمر اسماعيل

Sebelum semua itu Radio Chat pikul iba kan saat tiga sewa di studio kata na Radio Chat. Dalam waktu itu lagu foga pernah kuman usbuai. Ma yang tulipun musamiun lil musamiat konser desoliter. طلب المستمعين تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20. يسلموا الناس تعرفوهم قميت سوا سافت سوا اجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. ده البرنامج الأسبوع الخطوة المسائل الكبار هنا لأونما من أجل الأوديتير والأوديتريس هنا غاديو تشاد. في نمرو اثنين آخر تكتبوا فوق الرسالة SMS فقط على أبل ده نمرو واحد 61 53 53 20. أما الاسمس الرسائل تكتبوا بالعربي وبالفرنسي وعنين نترجمو لكم ارتل 66 24 15 89 66 24 85 89 Tigo 93 33 24 14 93 33 24 14. بخدمنا في مدة ساعة كاملة والساعات الجاية الانجينير بلين محمود قصر حمد بأسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني الجميلة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم جهز البرنامج وبقدمه لكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 9:02 نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعدين نشيل الأبيلات. أنا لا مستمعين كابي تكنيك.

مرجنا السيرة وبنات الحلة ماشينا السيرة صبيان الحلة مرجنا السيرة

0: Monsieur le sénateur, le chef de Koulibakan, numéro en RTL, le 61-53-53-20, de Foga Mushkila Shoya, fil la Chabaka Ferrizo. تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 94-94-09-53 دا تقدروا تنادوا تسلموا ناس تعرفوهم لكن النمرة التالية نعطيناكم أنا SMS كان تكتب رسالة ونقروا إن شاء الله على الخطأ من الشبكة وليس من يعنينا في مشكلة في الريزو إن شاء الله 94-94-09-53 أنا في خدمة المسلمين أنا غادي جات في أي مكان وين عاداتنا من قبيل جو هذا البيت زمان فات جو هذا البيت خليه هناك جروب غادي جات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق الراس صالح ديف الله من كارتير بيجيناش كومين أنا دوزي ما رندو سما صباح الخير صالح
1: صباح النور الجران فير
0: كيف حالك أخوي طيب أنت
1: الحمد لله طيب كيف أنتم طيبين
0: كويسين
1: كلهم كويسين
0: تقول صباح الخير لياتو
1: نقول صباح الخير لكي توسرتك
0: ايوه
1: وصباح الخير لابوي دي فالا بو من ام هاجر
0: ايوه
1: دير جراند فرير امين دي فالا بو حبابا دي فالا بو
0: اها
1: من مدينه بيبيجا
0: ايوه
1: ولي جراند سير فاتوما ياخوب من مدينه بيبيجا
0: اها
1: ولي الانكل ياخوب ابو من مدينه بيبيجا
0: نعم
1: ولي ابو محمد أبو أمين دي فالله من مدينة ديبيجا وإيسا أمين من مدينة ديبيجا والجران سير فاتيم زهرة دي فالله أبو من مدينة جمينة والبيتي سير فاطنة دي فالله أبو من مدينة نيجيريا
0: أيوة
1: وما ننسى كل أسرة دي فالله أبو
0: أيوة
1: وما ننسى الاتجاه الكوليك من انستيتي يونيفرسيتير دي سيانس يمين أبليكي
0: أيوة
1: ومعنا سكل المسلمين والمسلمين
0: أيها كمان ماني سلاك لكن إن شاء الله نجيب يوم هنا في راديو تشات تكون ضيفا البرنامج وتسلم كل الأسرة وكل الأخوان وكل الاجتماع وكل الأوديتير التشادية إن شاء الله
1: شكرا
0: سلمناك أنت وكل أسرة فامي أبودي فالله أبو نقول لكم صباح الخير من راديو تشات جواهر الشمو آدم الذهب الناير من بين مكة والجزائر وكل أسرتها نقول لك صباح الخير من غادي وتشات أختي خدوج وكل إيالة هناك من المجروية نقول لك صباح الخير من الإزالة الوطنية التشادية خارجة ماما الطاهر حسني آدم محمد مريم الشاعر محمد رضية معروف الزوارة النور الفائق الو
2: السلام عليكم سيد القطامة الجاني الرمال
0: رئيس المستمعات انا غاديو تشاد جواهر الشمو ادم
2: اكيد انا
0: كيف حالك يا ماما كويسة كيف اصبحتي
2: الضبط في امان الله صراحة ما عندي
0: ايوه تقولي صباح الخير وصباح النور مع الجو الجميل الامطار لكل المسلمين غاديو تشاد ايوه بسم الله
2: بقول
0: صباح الخير لك انت وكل اسرتك وللمهندس الربطاني معاك محمود بسرا حمار
2: وكل
0: اسرتك
2: من
0: مدينه
2: سار المهندس الكبير انا غادي تشات اكيد ما قصر الله اها اشكر تحياتي لكل المستمعين والمستمعات وشكري منهم للذكرى القارة العزيزه المحترمه البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينه ديكورو وزوجي كرامة سليك ابو ايام الزهور وجواهر وتسليم وزياد
0: ايوه
2: بارك لي أحمد أبو سريسة أبو زين أبونا الرئيسة أم البنات زينة مزد أبابا هليمة إيسا
0: أيوة
2: نقول تبارك الله مستمينا الكبار بيتي ماما الطاير فنداتير الدورة رماد عمر بخلو بزي بنجو أحمد بابكان
0: نعم المشان البكان
2: حسن أحمد كبيرنا وزوجي تحسي لعظيم أمد آدم من هلالة كيلير مضي آدم أجيد أفغان تبارك الله حجاتي لموسى تشاريه 100% مع اجنبيه اني انا تخبر الجميله الرئيسه جعيشه حسن من جروب ابو ايسر كل اولادها وجيرانها
0: من قوي
2: تبارك الله مستنيين معنا مدينه مندو
0: ايوه
2: حسين هارون والجي كورو زهره بشير ديامون وغير محمد كلبه تبارك الله المستمعين معنا مدينة البيت الدراج رهيني فلسطين والقادر الماء بقر الصيني طابع قادر الجسونة إلا تاجر
0: أيوة
2: دارين دي كمينة مهاسي نونس مهمودي
0: أيوة
2: النور أحمد النور لهم دي سلامات محمد حسب الله مبون سنتي كنسر رسين تجيل
0: أيوة
2: وإنجيل الثانية
0: علو غاديو تشاد
2: سلمت النظر برأيك أنا ما أقول أنا ما كنت
0: ما شاء الله
2: سلمت تنكين حرام
0: أها وأخيرا وأخيرا
3: وأخيرا
0: ما نسيناك أنت وكل أسرتك وكل الناس البيبو غادي كان نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. أشوف علي هارون حوى إدريس أجيد الدقو قلتم إدريس صالح فاطمة زهرة مؤمن أفزت بنت أمدو منصورة حسن العريسة عبد الله دنا آدم من أنقب شايب كل الناس لامي فورتين ونجام نقول لكم صباح الخير بلاتفورميا الكليمات نقول لكم بونجور دوبي غادي تشات عبد الصادق يا بشارة داول صباح الخير أخوي
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حياك الله وبياك تقول صباح الخير لي يا عبد الصادق
4: أيوة نقول صباح الخير لي أنت وكل أسرة هناك
0: شكرا
4: واللي زوجي المحترمة زهرة محمد آدم
0: أيوة
4: واللي الأخ الكبير محمد بشارة داول وزوجته
0: أيوة
4: وعبد الله بشارة داود وزوجته وإياله
0: نعم
4: وأبكر بشارة داود أيضا مع زوجته وإياله
0: أيوة
4: والجماعة هناك من مدينة بوكرو أحمدي آدم
0: أها
4: ومع زوجته وأولاده
0: أيوة
4: ومع نفس جميع المسلمين والمسلميات
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك وكل الأهل في بوكرو نقول لكم 94-94-09-53 اليوم بدينا بالتيغو الارتل فوق البروبلم شوية نعتزل المسلمين الصبو كريدي بارتل عدم عمدودو من جوزة باري نقول لك صباح الخير أمين أباكر اسنا فرتقلا أنتوك سيتي أصل صافي زمزم بيت أبا عمر نقول لك صباح الخير زار عدم حسنة ديجي الرياض خارجة مدام بشارة جبرين من ديجيل سيالاي أهلا يا العريس العرسان أهلا أهلا بالمستمعين والمستمعات أنا غاديو تشات في كل مكان كل الاستاسيون بروفنسيال التابعين للأونما في بلدنا تشات الحبيب نقول لكم صباح الخير الديركتورات والعمال ألو جيمي جبرين ألو جبرين عبد الله أهلا أهلا يا جبرين عبد الله كردو أنا الأنما من كاختيام سنيني كل أسرة نقول لي صباح الخير ألو
5: ألو
0: ألو مرحبا يا تمان ومن وين؟ تفضل أخوي
5: الحمد لله
0: تسعة تقول صباح الخير لي يا تو أيوة أها الشبكة شوية تابعنا في يوم حجر إن شاء الله شكرا تنادينا للمرة الثانية ونسلم الأهلنا القادم في يوم حجر نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد أهلا أهلا بالمستمعين والمستمعات. أنا راديو تشات. طاهر درمة، أنتوني شيشة، ملك الملوك مالابا من مدينة كسير الكاميرونية وكل المختلف الكارتشي. ألو راديو تشات.
3: ألو تجاني سرمات.
0: مرحبا يا توما، أنا من وين؟
3: معك أجاش حسن من جريش.
0: أجاش يا حسن الرئيسة، كيفك ماما؟ كويسة؟
3: الله يسلمك.
0: تقولي صباح الخير يا توما.
3: نقول صباح الخير لي انت واسرتك.
0: شكرا.
3: لبنيتي انا جواير الشمادة واسرتك.
0: ايوة.
3: لهرم تحيري.
0: اها.
3: لعمامين هرم.
0: ايوة.
3: لحمدان يحيى.
0: ايوة.
3: لدار السلام يحيى. لتايل برما.
0: ايوة.
3: لعادي مرخصو.
0: اها.
3: لهرجية يحيى.
0: أيوة.
3: لهاتمية يحيى.
0: نعم.
3: لرخية يحيى.
0: نعم.
3: لرندي كمينة.
0: أها. محسن يونس محمودي.
3: يا للناس كل أنا راديو شاب مستمين.
0: أنا كمان سلمناك أنت وكل الناس اللي قاعد تلعبونا من قوين، يقول لهم صباح الخير من راديو تشاد. لا غندة كمينة من مدينة أبشم دراتر اللي تلقاتر. محسن يونس محمودي. محمد حامد أمبون سانتي. ألو غاديو تشاد. ألو مرحبا. ألو صباح النور السرور. ياتوا معنا ومن وين؟
6: معك بشر النورات من الجمانة فارة ساكن في أدري.
0: ساكن في أدري. أنا فرشة دا ولا أدري ألوين فوقهم؟
6: أنا
0: أدري
6: تشاد سودان
0: عسكري. تشاد سودان هناك. ربنا يحفظك ويخليك إن شاء الله.
6: مساء الخير.
0: تفضل تسلم يا تو.
6: سلم للكانسر أطهر جميلة
0: من جمعنا. أيوة.
6: حقنا في قزطورة ولحارون جدا في العمود.
0: أيوة.
6: ولكل الأهل في جمعنا غامل
0: ملافية. أنا كمان سلم لك أنت وكل الأخوان الأساكر والسبيل القائلين في مدينة أدري. نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد.
6: أنا سموك بالكونكتاور.
0: شكرا كثير والله، بارك الله فيك، ربنا يحفظك ويخليك إن شاء الله. دكتور محمود تناك من اوبيتال انا ادري، نقول لك صبر خير من الإزالة الوطنية التشادية. ايوه. وين ناس ابشي ناس مندو سار دوباكم رابالا. الو غاديو تشاد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا توما، انا ومن وين؟
7: معك من داخل مشاغه.
0: المستمع الكبير الوزير المختفي طاهر درما أبا.
7: أكيد ماكر.
0: تفضل أخوي.
7: أوكي، قبل كل شيء نقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك.
0: أيوة.
7: ولين مهندس الربطاني ماكر
0: محمود قسر حماد.
7: وصباح الخير هناك لمحمد آدم الليلة فلير هذا مرفض وشف دي كانتون.
0: أيوة.
7: مازل جيت عم مشاعر وهناك أجاش حسن من قوي جوار الشمو آدم. منصور حسن وزيت وعمد وعجيب تتبدو.
0: أيوة.
7: منصور حسن مايا داوز زكريا مايور سرية القاسم. دكتور حسن الجوني وهناك علي زادو دانو. وهناك غارنجي سنين ماشي نونس محمودي عندنا دمير لمبي سلامات. وهناك حسين هارومي من بوكرو وهناك أجاسيلة شادية 100% ما أجنبية. وهناك بلي يوسف وهناك إجام مدامة سلوى شيتي أشوف علي أرون سمحة محمد هو إدريس. وهناك محمد جيتا محمد القتاتي وهناك عبد الرحمن أحمد الزبير ريكاردو.
0: أيوة.
7: عثمان حسن عبد القادر وهناك خبير الكربي.
0: أيوة. عبد الرزاق.
7: عبد الرزاق
0: البدون بدوي.
7: مايا داوود زكريا.
0: أيوة.
7: هناك عبد الله دنا آدم علاري.
0: أيوة.
7: الترسار شاهد من أنقب شايب وهناك كل المسلمين أنا راديو تشاد وأنا مال الزاد فوق الراس ونسير سين تجين من مدينة دبيشة.
0: أيوة.
7: هناك أبو تريكة هناك من بوكرو وكل المسلمين النور آدم تكسيمان وولاي زكريا من مدينة زكين شريف عبد الله من مساجد حجة توريا بيبي توريا كلثومة توريا هجر وزمان رمل وسام ومسال وسمان.
0: وأخيرا
7: وأخيرا
0: سايزان هناك من الشاب أندريا خرس هارون أفندي طه. شكرا طاهر درما من مشاق أبو ظبي وكل أسرتك، نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد. كل الكافات في العاصمة جمينا الإنيون، نقول لكم صباح الخير. ألو غاديو تشاد. مرحبا.
8: الحمد لله.
0: يا تو معانا ومن وين؟
8: معك محمد احمد من الكلاب.
0: اوه المستمع الكبير. قاعد في ما لا يجوز تغيير كتابة كمية شنو تباردة. أي فضل أخوي.
8: لقيت عند قبائل لكن ترى كله تستجدين تراث.
0: أيوة.
8: المهندس مهرب جتر أمات.
0: أيوة.
8: وهناك أبار مثل الكل على جاتناتي.
0: مhm.
8: ولقيت هي سبعين على جتائر دم المشاكل أبو جدي وهناك عبد الله مثل وجيران كير الله.
0: مhm.
8: نعم وين هذا الشيخ عبد الله المساجد ومنزل تبارك الله وإدريس علم إدريس وعشاف على رأس محمد حكيم موسى حسن العام الناسيات وعشاف على مريم محمد نجلي بحكمتنا
0: وأخيرا
8: وأخيرا ما نجلس حكيم
0: بن مكران. شكرا محمد آدم. أنا اليوم منطيناكم نمرونا تيغو 94-94-09-53 عشان في بروبلم شوية في الريزو ونمشو محمود نقروا الرسائل ونرجع للمستمعين. المسلم يقول بونجور تجاني سين رامات أسما كالكازيا غاندرو فيليب من أبشي بقول لبون ديمانش لأسرتا في أكويا لأكويا جيمي دبي كوربو لبابا منيسر كلهم قادين ومال أبا دول قادين في كسري عبد الرحمن هارون إزيريك من أبشي وما بنسى كل البرسونال الأنماء في أبشي الارتيتا الديركتور محمد حسن نصر الدين. شكرا كثير. نقول لك بونجور تجاني سن رمات حسن سوغو من بوداساري شادرا. نعم بوداساري بوداساري سلمنا كثير انت وكل الأسرة هناك في بوداساري. نقول لكم صباح خير من راديو تشاد. بونجور اوناما اشوف علي هارون سمع تقول صباح الخير لسمها محمد وبن مرازيه يا ابو كتو وايجا محمد محمد احمد والياس ابكر علالي وملبى محمد وتسلم كل الكفات نجمينا والانيو وكل الناس من الميديا وما تنسى ماما الشباب وتجاني السرمات ومريم الشاعر ومولود من دبي رومبوان اسنر. شكرا كثيرا شوف علي هارون. بونجور جاني سن رمات محمد تقمر بقول لبون ديمانش لخي يحيى وبون ديمانش لكل البرسونال الأنماء. سلمنا كثير حمد قمر. نقول لك بون شانس إن شاء الله مع الباك. بقول اسمه جيدة بكر من كارتية فندوري. قول بون ديمانش جاني سن رمات ولكمسير رمات أبيسو دكتور حسن أسبرو وحاج مدام ديليغي بابا محمد كويس إدريس موسى. شكرا كثير جدا بكر. سلمناك انت وكل أسرتك. أنا سأل بكتب الاسمس في نمرو التلفون 66-24-15-89 RTL تيغو 93-33-24-14. أنا في خدمتكم في خدمة المستمعين. ألو غاديو تشاد.
8: ألو تجاني في رمات.
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
9: الثاني مرة والأخير من هلال الكلاب.
0: آه مالا محمد آدم.
9: فضل
0: أخوي.
9: نستعين طبعاً ناجي مالا بمحمد من كسري على بكر مدندة.
0: أيوة.
9: ناجي جيني كير جيني جندلة. ناجي فاتنجارة من عزة أرمى محمد دليما بالبيت.
0: أيوة.
9: أرمى رنة وهناك مانسة حسن آدم من جليجي حسن بلا من جليجي يسوي ساكن مالو. محمد صالح جبريل من كيز وايت أحمد موسى أحمد مركز
0: أيوة
9: صلاح الدين العرب من يونايتد تايجرز
0: أيوة
9: هناك كابتن جعفر من دجا وهناك كمان سالم موسى عارف من ساجر تجا عبد الله بكر من دانونا طه بكر من دانونا كمان آدم من جارو الصاري وهناك كمان عبد الخالق بشارة من بيتنا جيتك
0: أيوة
9: وفي الآخر ما ننسى جميع المسلمين جميع الإنسان نقول لك نهار طيب.
0: شكرا كثير محمد آدم أنت وكل أستاذ نقول لك صباح الخير وصباح حلو من غديو تشاد. زارة موسى وكل بناتها دكوينة من المجروية. ألو غديو تشاد. ألو.
10: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تو معانا ومن وين؟
10: ولن كل وينك معك عثمان عبد الغني بزالم.
0: أوه حياك الله.
10: بات الرسول.
0: بارك الله فيك وين الناس.
10: وينك يا خي.
0: كيف وصي أخوي قاعد أفي.
10: فترة أنا ما ودر منكم مرة واحد.
0: أنت وجولك ده أنت ودرينك ده نبلغ عليك كل ما نلقوك ده ولا ما بسيل بلين.
10: بندق لي أنا أقول لك بس ما كيف الحال يا خي.
0: الحمد لله.
10: بقول لك جماعي استعين.
0: أيوة.
10: شكرا
0: شكرا
10: وكل المستعفين فرانكوفون عربفون تجنسان ومال السواقين
0: شكرا
10: وبقول تحية صباحية للبيتيا عائشة خليل بلال
0: ايوه
10: والديو جي جبريم محمد عالم
0: ايوه
10: وما ننسى زميلي الدودو محمد رزقة وسرطة كل فامي محمد رزقة
0: ايوه
10: والقدم هارون في الزجال
0: نعم
10: ومحمد احمد البيسون المعروف بتلقي جيله
0: ايوه
10: وما نصافوا جميعا عندنا نسحبكم ان شاء الله
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل اسره نقول لك صباح حلو وجميل من العزاء الوطنيه التشاديه شكرا كثيرا
10: شكرا شكرا, شكرا. بارك الله فيك
0: صباح الخير لكل السكان انا شاربها قرمي سكان انا هاجر لميس الو غاديو تشاد
11: الو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟ سيد عمر إما من بوت الباقر
11: أهلا نزال أنا جراندو
0: كيف الحال أخوي
11: الحمد لله
0: أيوة تقول صباح الخير يا تو
11: نقول صباح الخير لأنكم سمان قمبو كونسي
0: أيوة أها
11: طيب جرمة
0: أيوة
11: محمد آدم من ليلة كله
0: أيوة
11: وما ننسى كل المستمعين وما يمستمي
0: ألو غادو الشاد
11: ألو
0: مرحبا
11: جاري سير رماد أبيض
0: مرحبا يا تو معانا من وين؟
11: أكون شو سوان قمبو
0: أو وده كيف؟
11: شو هو زلوك ما فوقت البقرة تروس
0: و المشي اللي أخو من فوقو
11: ربو المشي اللي
0: يو إنزين
11: مشي اللي ولد
0: الخال مشي اللي ولده ولا الأم مشي اللي ولده؟
11: الخال
0: يو الخال مهنون دو يتوكل الخال هنون
11: عمي خليك الخوال
0: يو دكور سبا الخير لي يا تو
11: أول شيء نقول صباح الخير للأخ الذي سعيد ومدام فاطمه قمبو
0: أها
11: وأنت وكل فرصتك
0: يا إن شاء الله كده تقريبا أرانجمان يوا
11: مرة واحدة وكل فاطمه قمبو
0: أيوة
11: وكل المستمعين إن شاء الله وغرام كده رابطي جانب أسلوب جانب قمبو جدة قمبو قمبو كل فرصة قمبو إن شاء الله
0: شكرا كثير سلام لك أنت وكل الأهل في قدس الشرفة وبوت البقرة نقول لكم صباح الخير من غادي وتشاد الأخوة العزيزة فنية سيد إما من منارة نقول لك الصباح الخير فاطمة أيونو لا فام كابابل FM 92.5 ماما شباب ماما لا رينيسانس ماما 92 ماما موسى بكر نقول لك صباح الخير بجي فراج أباكر أسن بخاري مطر حسن بن علي رضي معروف كل الأعضاء أنا كاف 92.5 نقول لكم صباح الخير سمحة محمد لا برنسس دي ديمبي الو غاديو تشاد الو مرحبا مرحبا يا تمان ومن وين؟
12: ايوه
0: الحمد لله يا تو معنا
12: بشارة محمد.
0: نعم
12: بشارة محمد.
0: بشارة محمد من وين؟
12: من دقوي على.
0: من دقوي على يوا بشارة تقول صبر خلي يا تو.
12: تقول صبر خلي أنت وترتك.
0: أيوة
12: صباح الخير هناك للأخو مجان.
0: أيوة
12: كل
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل الاهل من دقول على من دقول على نقول لكم صبر خير من غد وتشات 94 94 09 53 94 04 09 53. ده النمر انا الابل. الو غد وتشات غزال الحي.
13: السلام عليكم حاج برمل ثاني مره.
0: مشاقة علم ده ريزورة جبتها بينك ولا شنو؟
13: مرة
0: ايوه فضل.
13: اوكي نقول تبع الخير هناك لسنسيه وفان وفان قمو.
0: ايوه من بوتال بقر. علم مشا بوتال بقر.
13: اوه
0: ايوه
13: نقول تبع الخير
0: سيسنا ريما.
13: وينام ومدار من قول
0: اجلال. ايوه

0: كنتين دينار وهنا قد بنوصل بكير لنا بكير عم بكير
1: أبالي كلير وين؟ شكرا كثير يا طاهر درما عبا من مشاكا. شكرا لك انت ولكل اسرتك. سار شايب من انقب شايب علي ماما دادودو هناك من دقنا مسكوري مراسل انا غادي تشات لي تشات. الو جيمي مثلا ما قمر من مونغو. الو الو راديو تشات جواهر كيف الحال؟
2: صراحة ما
1: يمدي. أها نسيتي يا توما سلمتي قبل.
2: نسيت الدكتوراه مرغوري من أفرود.
1: أيوة.
2: ماجر يا قاسم.
1: أها.
2: واجهة الإمام منصور حسن.
1: أيوة.
2: أيا داوود زكريا بنت أحمد.
1: أيوة.
2: قلت أن آدم العريس من أنقب الشاي.
1: أها.
2: بركر شاي من أنقب الشاي محمد شاي.
1: أيوة.
2: رمضان
1: إبراهيم.
2: نعم. أنا سوارك اللي أنا جرب راديتك أنا ما أفكر. سوارك اللي مهدي جالي حوا علي. أبا علي كلير سوارك اللي عنده جواز أنا كل إيالا من كركنجية.
1: أيوة.
2: وأنا قرب نقلل المستنين وما ننسى كل المستنين المستنين.
1: شكرا جوائر الشمو آدم نقول لك صباح حلو وجميل من العزاء الوطنية اللاتشادية 94-94-09-53 أنا في خدمتكم في خدمة المسلمين. أنا غادي تشات. ألو ألو مرحبا. ألو غادي تشات يا تو معنا. ألو مشكلة بروبلم محمود في ريزو إن شاء الله ينادينا للتاني مرة. عز علي علومة الجزارة محمد شتيمة دكتور عبد القادر هارون الشوكو جابو وزوجتي الجشيني من كارتي ريبو. نقول لكم صباح الخير حبيبة قنجا يايا وأما من ريبو حبيبة الكل أخت الكل عشتي أصب الله عبود من مدينة سار وين شري. يقول لك صباح الخير عامر بابا كان المشال البكان من قوري. يقول لك صباح الخير الكونسي أحمد ساكن بيغدي جيني. يقول لك صباح الخير. هلو غاديو تشات. هلو هلو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
1: ياتوا معنا ومن وين؟
3: معكم أخونا عادل من الطريق.
1: أيوة أخونا تقول صباح الخير لمني.
3: نقول صباح الخير لجوارك الشمالي.
1: أيوة.
3: ولي أدرم
1: من أها.
3: ولي النور عادل تشمان.
1: يوا.
3: ونقول صباح الخير ل ده أكثر صباح العبود.
1: أيوة.
3: ونقول صباح الخير لك شهر رمضان من قوات.
1: أها.
3: ولا جرم أسنة من قوات.
1: أيوة.
3: ولا جارب من الضباء. ونقول ما ننسى كل المسلمين والمسلمات.
1: أنا كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك من غاديو تشاد.
3: شكرا كثير.
1: بريسة مدام عم بتي قنبو من جبل ليرو. نقول لك صباح الخير. مطر حسن بن علي جمال أحمد عبد الرسول فني لشينواز. ولك صباح الخير. من قال أبا كاكا بيلي يوسف أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية. سادي أبا كار 4x4 ما إكزاكت جمينا 24. ألو غاديو تشات.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. ياتوا معنا ومن وين؟
4: أوكل تجاني سير رماد معاكم محمد قمر.
1: محمد قمر.
4: محمد قمر معاكم.
1: دجار أنا وأنا ما غادي أتشات. البوازين. أيوة فضل. شكرا.
4: يا عليها جوا هذه.
1: أيوة.
4: ولي يوسف تركتير.

0: اها
1: ولي الجواهر الشمو
0: ايوه
1: ومعاصم
0: كمينة من مدينة أبشي
1: ونقول طبعا الخير لكايا
0: اها
1: لنانا برايم باركا من 92.5
0: ايوه
1: ماما الشباب
0: اها
1: ونقول طبعا الخير لعبد المنتلب وشرفي
0: ايوه
1: وطبعا الخير لعبد أنتوني شيشة عدم الخطوة أنتوني شيشة
0: أيوة
1: وطبعا الخير لكاير
0: أها
1: طبعا الخير لرفيع يحيى
0: من ملموسي
1: من ملموسي طبعا الخير لفضيلة محمد جمر أيسى محمد جمر
0: أها
1: هو محمد جمر
0: أيوة
1: وطبعا الخير لعبد الرحمن جمال انترناسيونال
0: نعم
1: وطبعا الخير لشد كاري موسى
0: ايوه
1: ونقول طبعا الخير لكل الكبير عمال وبلاد انا 92.5
0: شكرا كثير محمد قمر نقول لك بونجور من راديو تشاد حجه توريا وكل اخواتها نقول لك صباح الخير جبريل عبد الله وزوجته من السنيني محمد عبد الله المعروف بكيديك وزوجاته الاثنين وكل عياله من السنيني ديليغي حسن أليفة من كارتيه دونغوزو نقول لك صباح الخير الو راديو تشاد الو
2: الو
0: مرحبا يا توما انا ومن وين؟
2: الحمد لله هذا أسرق جبريل من بلدي
0: أسرق جبريل من بلدي
2: من بلدي
0: يا واد تقول صباح الخير يا تو أسرق ايوه
2: صباح الخير لآدم الشريف
0: اها
2: صباح الخير لغلامة بركة جبريل
0: يا واد
2: صباح الخير لسيد موسى
0: اها
2: الله ننزل عيله كل صباح الخير
0: شكرا كثير صباح الخير تسنيم جبرين وهرم سيليك أبو من مدينة بوكورا نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد محمود نقري اس ام اس بونجور جاني سيرامات ولا تكنيسيا انا اليوم سي عثمان ميغادي من امتمان بقول بون ديمانش لكل الاعضاء انا اتحاد المسلمين انا غادي تشاد بدون انفراس وما بنسى جيمي شيني ود اللمير في جوغانا كبير وكشلة راجي ومحمد صالح عثمان ومحمد جبرين أبو وأداء سماعيل من أمتمان سلمناك انت كثير وكل الناس في أمتمان صبر خير الاسم عبد الله عثمان من صالمانجا بقول صبر خير لعدم الخصوان توني شيشة عبد الرحمن حسين كلاندومان وحسن روماندو ولجواير الشمو وكشلة راجي ومحمد صالح عثمان وإما مكايلة وما بنسى كل يالي نصال مانجا القاني بالأص من جمعنا إنها كمان سلمناهم كثير بونجور غاديو تشات ونما اسمه صالي بورما صالي اس بي اس بقول مبروك الإيريس أنا جاكرا محمد حسين و صباح الخير للطاهر دورما جدو بشارة أبكر إلياس أبكر ألالي ماجور سوريا حسن مال أبا من كسري مطر رمضان من جوز التور وما بنسى تجاني سن رمات شكرا كثير اس بي اس بونجور جاني سن رمات سليمان أبكر نور الدين من فرشة بقول بون ديماش لخديجة أبكر وباسم الطاهر من أم التيمان وأبكر موسى بركة من أبشي ما بنسى كل رفقان كارتي كليمات شكرا كثير عريس ابشر على عريس ابشر الو الو راديو تشات
3: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تومان من وين؟
3: ادم جبرين
0: ادم جبرين من وين؟ من المرضى لوين؟
3: من المرضى وزا
0: يوا
3: انا قلت صباح الخير لك انت ولكل اسرتك
0: شكرا ما مطلق ابشر ابشر لازم تاخذها يوا
3: أها ليه محمود ليه هو لي كل أسرة أخرى نقول لهم صباح الخير
0: يوا
3: أنا قلت صباح الخير لطاهر درما من مشان ربي وجبريل خير الله مكايلة محمد
0: أيوة
3: وفرد هارون
0: أها
3: الرئيس والأمير جواير الشم آدم
0: أها
3: حرم بنيتا السخيرة
0: أيوة
3: أنا قلت صباح الخير لأجعيش أصلا من حارب قوي وأجعيش محمد من قصصور وأجعيش أبواز من إنجاري وأجعيش آدم كل هناك من إنجاري
0: أها
3: النور آدم تسليمان والحاج زكريا ناسا مسكين
0: أيوة
3: أنا أقول صباح الخير لآدم أرخصي وليس أنا عم بشاهد لي هو لكل أسرة نقول لهم صباح الخير
0: وها وأخيرا
3: وأخيرا ما ننسى كل المستمعين هنا يبشر ومن دو وسار
0: شكرا عنا كمان ما ننسيناك إن شاء الله أنت وكل المستمعين قاعدين بتعبونا من المردو نقول لكم صباح الخير نجا محمد أحمد سيلفا شتي بيتي سير نقول لك صباح الخير ألو راديو تشات ألو ألو
4: عليكم السلام تجاني سير أحمد أجر
0: مرحبا
4: ماك كائر من جد جامر القوت
0: مير فوتوغراف من جمينا
4: والله الخطي أول لنا يساني تخيرت
0: أعلم ريزو بس ما أدين عشان كده لنا خلو ساكت كان خطينا نمرو أنا تشيكو عنينا الأوديتر دولة ما عندنا علينا غاليين مرة واحد عنينا في خدمتهم لازم نخدم الأوديتر بلا أوديتر راديو ما فيه
4: خالين مرة واي خالين مرة واي بلاو وانت ما ضبط
0: أكيد عنينا بلام كمان ما نساوي شيء فضل
4: نقول كيما مبروك الأرس للججرة
0: أيوة
4: للجوائل السمون للتجاني سير أحمد أجيا
0: ها شو الله جوائل كل عروسة وتجاني كل عروسة وما جاكرا سوى اللي ميدنا نا
4: نادي وريه قلت الواي
0: كيوا يو ايوا
4: نقول كي لأمر دالوف جو زنجو
0: ايوا فونداتر
4: ماما سالي وثمان
0: اها
4: لجوائر شمو
0: ايوا
4: طمحة محمد
0: اها
4: اشوف علي اشوف كهرون
0: ايوا
4: افدت مفاجئ ماما سيني
0: ايوه
4: لحظة الروماندو وما ننسى كل أراي
0: عنيا كمان ما ننسيناك انت كير وكل أسرتك وكل الأهل من كارتيا حمر القوز كمين أنا دوز يمار نسمع نقول لكم صباح الخير من غادي وشاك
4: بيجاني سير أمات
0: ألو
4: ألو نقول كي أنا أتكول كما سميتها مريم الشاعر مرتان والمسافر
0: قادة إن شاء الله
4: ما شاء الله
0: شكرا كثير
4: اول انسى ما سويته
0: شكرا كثير ام سي لوف بوجا جنرال بوجا يقول لك صباح الخير انتوني شيشار قصو وزوجي تم بشاير يقول لكم صباح الخير عمر البيتي عمر تهلب جو بين جو جبيت ماما تاير الرئيس محمد جبريل الو الو راديو تشات
5: الو تجاني سر عمر ابيض
0: الو
5: الو تجاني سر عمر ابيض
0: شيف دو كانتو
5: الو نعم
0: كيف الان شنو انتم عليك بيتك
5: ولا اهكذا
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو
5: استمتع لي استاذي درمه
0: ايوه
5: والاريد عبد الله دمارم
0: ايوه قول لي ابشر
5: وعادي زميل مرضو
0: ايوه
5: وما ننتهي لها جوار الشمو وهرم ادم
0: ايوه
5: وكل الاعضاء والكاتب الماشي الهادير كله يصير هارون وكل الاعضاء انا بريد هذا الشيء ورموقه قرار
0: وخاصة للاريس عبد الله دنا ادم وجاكرا ماما تيسين العرسان عنينا وراهم ان شاء الله شكرا انتوني شيشة شكرا للمستمعين الدور ورمات نقول لك صباح الخير من راديو تشات الو الو مرحبا نعم
6: الله يبارك فيك
0: يا تو معنا ابشر يوه
6: نقول صباح الخير لعبد الله جبرين نعم المرمى تاكوزا
0: ايوه
6: نقول صباح الخير ل علاء علاء جاي من الصباح
0: اها
6: صباح الخير ل موسى الثاني شد كاريه بلاك الشيء من الكنينه
0: هو اليوم الخط كل ما لقونا انا من ارتيلو اني انا بسين تيجو
6: يوم ده مع مره
0: اها
6: نقول صباح الخير ل يسير محمد نعم تاجري
0: اها
6: وهناك صباح الخير ل اجتا عبد الله عبود
0: ايوه
6: ونقول لي عجايشه من جويش
0: اها
6: ولا فندي باع وقرص هارون و كل المسلمين والمسلمات.
0: شكرا كثير. أخونا المسمي معك إبراهيم نلفي من مدينة تعبشي، نقول أحد سيد لي أنا ولأسرتي وأحد سيد للأميرة حسن النور، وأخيرا أحد سيد لكل المسلمين والمسلمات غادي تشات. علينا عندنا المسلمين والمسلمات غالين علينا فوق الرأس كمان إن شاء الله. المرة الشادية ما مرة ساكت، أكيد نقول لها صباح الخير. المرة الشادية أم وزوجة أخت وخالة وعمة وبنية، يقول لك صباح الخير من راديو تشات. ألو.
7: وعليكم السلام.
0: مرحبا يا تو معنا، ومن وين؟
7: باقي ساخد ريز من مدينة
0: عبشة. ساخد ريز من مدينة عبشة مدرادر هلة القادر.
7: طيبنا لكم كثير وسلمنا لكم كثير وانت وزرتك
0: ما تقصر. شكرا كثير.
7: وسلمنا على أخواتنا التجارين المرتين على مسمار الرجال.
0: أيوة.
7: وطيبنا على أخي إبراهيم بحر ضمج كمان ساكن في حار الدقيل.
0: أيوة.
7: وسلمت على أخي خليل حسن كل ساكن في حار الدقيل.
0: أيوة.
7: وزكريا حسين كمان ساكن في حار أنجرما.
0: أها.
7: سلمنا عليهم كثير وما ننسى الأخوة كمان، وسلمنا على أخواننا الجاجين كمان.
0: عنينا كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك وكل المحبين اللي بيحبوا راديو تشات من جغرافيا ودائما نقول لكم صباح الخير من راديو تشات. شكرا كثير. ناجي مويس انا سلمت كثير مره داكو انا هاوي كل المستمعين انا راديو تشات انا في خدمتكم. الو راديو تشات. الو مرحبا
8: معك ادم جبرين.
0: ادم جبرين
8: نعم.
0: ايوه
8: أنا قلت صباح الخير لأتجاني سير رمات سيه هو لكل أسرتك.
0: أيوة.
8: أنا قلت صباح الخير لمريم الشاعر لاهي ولكل أسرتك.
0: أيوة.
8: نقول صباح الخير لهزانية آدم لاهي ولكل أسرتك. نقول صباح الخير لمريم الشاعر.
0: وأخيرا
8: نقول صباح الخير وآخر ما.
0: شكرا كثيرا. فضل لنا دقيقة واحدة، واحد مستمع أو مستمعة وبكون بسلم ناس خمسة. هلو راديو تشات ما في. الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نقول شكرا لكل المستمعين والمستمعات أن نادونا وكتبوا لنا رسائل، ونعتذر للمستمعين هل كان صبوا كريدين بنادونا في الأبل أنا ارتل وفي مشكلة في الشبكة في الريزو، عشان ده لقينا لكم حل في نمرو أنا تيجو، وده من أجل المستمعين، وأنا نحب كل المستمعين اللي بيحبوا راديو تشات في 23 ولاية. خدمانا بفرحة وسرور أسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات إنجينير بلان محمود قصر حماد، في طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية وننجم الإزاء الوطنية لجمهورية جادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكال لزميننا يونانو من قارب يجب كلمناكم بكلم سارة.

0: المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها لقاء خاصا مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة، إضافة إلى النسخة الثانية من جائزة التميز الوطني للشباب. وهناك ورقة خاصة نتناول فيها الأسعار المبالغ فيها لمواد البناء وهنا بالعاصمة أنجمنا. بداية حلقتنا لهذا اليوم موجز إخباري قبل أن نخوض في تفاصيل ما ذكر.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنا يوم الاثنين 8 يونيو 2026 بقصر دومي رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تشاد. وجاء هذا اللقاء عقب مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات في العاصمة أنجمينا. وبحث الجانبان خلال المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وعلى صعيد آخر، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين تزامنا مع انطلاق أولى جلسات امتحانات البكالوريا على مستوى البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستحقاق الوطني يمثل تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة والانضباط، داعيا التلاميذ إلى خوض الامتحانات بثقة وهدوء وتركيز، كما أشاد بالدور المحوري الذي اطلع به المعلمون والمشرفون التربويون طوال السنة الدراسية، مسمنا جهود الطواقم الإدارية وقوات الأمن وجميع الجهات المعنية في تنظيم الامتحانات وضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم، مؤكدا أن تضحياتهم ومساندتهم تشكل ركيزة أساسية في مسيرة النجاح والتحصيل العلمي، قبل أن يختتم رسالته بتجديد تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين. وفيما يتعلق بقطاع الصحة الذي يعد من أبرز أولويات البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي انعقدت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا البروفيسور محمد يعقوب الجنابي إلى جانب رؤساء الهيئات الإدارية للمنتدى. وتناولت المباحثات سبل تطوير الصناعات الدوائية في أفريقيا وتعزيز التعاون بين جمهورية تشاد ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في دعم المنظومات الصحية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى القارة الأفريقية. ويجسد هذا التعاون حرص الجانبين على دعم النظم الصحية وتعزيز الأمن الدوائي في أفريقيا بشكل مستدام.
0: قبل أكثر من عام التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنا مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة بعد تجديد الثقة له بإدارة الحج وإحداث بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالتنظيم وراحة الحجاج. فما هي الإصلاحات التي حصلت في الحج هذا الموسم واستعداد اللجنة لتنظيم الحج الموسم القادم؟ نستمع إلى إجابات رئيس الهيئة السيد إدريس دوكوني أديكر.
2: فقام رئيس الجمهورية كنادونا في شهر 2 باقي بس 3 شهور لتنظيم الحج 2025. المساج هو واضح، نظم الحج 2025 و26 لازم الحج يكون بفية عن الوكالة. وصراحة عملنا جهد الحمد لله، زي ما تعرفوا 2025 حج كان بقت مميزة، وبعد ما خلصنا الحج كان ديبوزي رابور حقنا عن الحج 2025. الرئيس الجمهورية فكر لأن أحسن بطن نورغانيزا 2026 وبعدها نشوف مشكلة البريفاتيزاسيون. الحمد لله 2026 زي ما تعرفوا عملنا جهود عشان الحج يكون أحسن من 2025. الحج هو يخص 3 أشخاص، الحجاج هم زيادة، بعد الحجاج الوكالة، بعد الوكالة ذهب يجي مشكلة الأرجن. نحن بدون الحجاج بدون الوكالة نحن ما عندنا ناس كده يقول حجاج، ده واحد. ثم ثانيا 2000 25/2026 الحمد لله ما نشكي عشان الحج كان تشيل السنين وراء الحج 2025/2026 كان حج مميز ونحن نقول دائما لسه نقدر نسوي أحسن من هذا اللي قاعد نسوي والحج بدور إمكانيات كثيرة ما إمكانيات بس واحدة زي ما تعرف الحج 2027 لسانا نحن قاعدين في في في في المشاعر الوزارة الحج والأمرة أنا المملكة العربية السعودية كان سوى اجتماع عشان يفتح الحج 2027 الحج 2027 خلاص مفتوح كثير من البلدان قبل ما يمشي من هنا خلاص يمشوا يدفع الفلوس على المشاعر على الفنادق على كل شيء نحن ما نقدر ليش عشان نحن نرجع الحجاج بعد ما بلغنا في السير بتاع الحج عشان كل الأسعار يزيد سنة ما سنة نحن الحمد لله 2025 مع 2026 ما زدنا حتى مليم نفس السير 2025 خلينا 2026 وبدا قاعد نسوي ازياد سيرفيس للحجاج واليوم نحن ما نقدر دائما نمشي في هذا نفس المرحله عشان حتى الفنادق الاسعار يزيد نشيل لك بس اكزامبل عن الرحلات اثيوبيان ايرلاين ولا فلاي اديل زادت $300 من كونترا الاول ده كله عشان السيتويشن الايكونوميك هسه في البلدان ما يسمح عشان الحج يكون مؤشر صراحة عندنا مشاكل اثنين كبيرة مشكلة واحد بخص الباصات الباصات زي ما تعرف كثير من البلدان يشيلوا باصات كاملة نحن عندنا 7000 حجاج لازم نأجروا كان أي ما باص يشيل 43 أشخاص لازم نأجروا 168 باصات لكن هنا أجرنا نص معناتها لازم نزيد في 3,212,000 لسه نزيد 281 دولار لما زدنا 281 دولار مشكلة شفتوا في مشاعر في عرفة باصات ما يجي أجلة ناس يستاجلوا مشكلة ده ما يجي ومين اللي يدفع الحجاج بفتو من هنا مشكلة الثانية مشكلة الأكل for example أنا حسن هنا قاعد نسوي بيفيه بأربعين ريال فقط عشان ده هذا خلينا نفكر لأن عايزين خدمات كويس خلينا ندفع شوية الثمن زيادة حتى الفنادق فندق حسن هنا قاعدين هنا ما لبرنا شيء للناس كل شيء هنا القاعد ندفع وادي يعني عندنا نظام عشان الناس ندسكتي ديركتمان مع الناس المخصصين عشان ده الحاجة الحاسة 2025 2026 الحمد لله بفضل الله الحاجة كانت مميزا عشان هنا خدمنا زيادة أزيد من شغل الناس الدفو وثم ثانيا المشاعر هو مشكلة كبير ناس خلاص من هنا قبل ما نرجو ناس خلاص يسووا ريزرفاسيون هنا كان هنا مشاعر عشان بكان ده ما وسي وبكان العديل ده ما كتير عشان ده اللي تزيجي ريزرفاسيون ده لازم عنده بورس في كونتانك ونين نرجو حجاج نبلغوا الأسعار نرجو لخد شهر واحد 2/8/27 ذهاب الحجاج بيسبوق رسوم وكادر ده خلاص بكان العديد ده كل الناس بيشيلوا وبعدها هنا يقولون انا بكان ده ما عديل ده كل مشاكل كان واجهنا لو كان ندور نلقوا بكان عديل في مشاعر في زون دي لازم قبل نهايه الشهر ده لازم في كونت حقي هنا انا مشاعر ده لازم عندي مينيموم 20 مليون دولار ده كان ما عندي ما نقدر نتكلم بكان كويس السنه الجاي في مشاعر هاي الناس ما أصبوا شيء سهل لا لا لا ناس أم شفتها في مشاعر ناس واحدين هاي حتى السنغال دول بكوفو 6-7 مليون أنا اليوم في كل الأفريقيا حاجة المؤشر وخدمات زيادة حاجة نتشات دخل الناس بفهموا شوفوا أسانينا بكان قاعدين ده وناس الناس بنينوا كونغولي الكوفو قاعدين هناك على شهر 60 هم الكوفو زيادة مننا عشان دخل لي ناس ما بشكو حاج مالا خالي حاج مالا لا لا لا حاج خالي عشان كان أسعار زاد أنا ما نقدر نضمن لأن 2027 حاج ما نزودو عشان حاج كان دايرين نفس الفندق دايرين قريب من المسجد في مدينة أمي شفتو الأوتيلات براتيكما 200-300 متر ولا شنو وده كان تدور عند تمن كان تدور حجاج نخطون في جدة يجي يسوي عمره يقبله ده كمان شيء آخر نقدر نسوي حاج بـ 1 مليون كله لناس الجو نتمنى إن شاء الله حج مبرور صحيح مشكور ذنبا مغفور عملا صالحا مقبول والتجارة لن تمر. نطلب من كل الكانديدا حج 2027 عشان يجيزوا من حس عشان وزارة الحج على المملكة العربية السعودية زي ما قلنا ما بسمة عندهم ديدلاين أي ما وقت قامت الخطو ما برجوار عشان ده نهنا الحمد لله لما رجعنا ديجا نفك الحج لما فكينا بطل ما بقف عشان ده نطلب من كل الحجاج الناس اللي عندهم نية على السفر على الحج 2027 خلي من حصة يجيزوا قبال شهر 10 ممكن حج يصدق إن شاء الله.
0: ضمن المشاريع الطموحة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو جائزة التميز الوطني لتحفيز الشباب على الريادة والابتكار والتنافس الشريف. في هذا التقرير يعرفنا خالد موسى الحاج بالموسم الثاني لهذه الجائزة وكيفية اختيار المشاركين وتقييم مشاريعهم وأبرز ما تم استحداثه في هذه النسخة. نتابع.
3: بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب والتي اختتمت أعمالها في 10 ديسمبر 2025 وسط احتفاء واسع بالمواهب الشابة التشادية أطلقت النسخة الثانية من الجائزة في 29 مايو 2026 بالمدرسة الوطنية للإدارة حيث ترأس المناسبة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للجائزة مصطفى محمد مصري. وتندرج هذه الجائزة ضمن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو والتي تهدف إلى جعل تمكين الشباب أحد المحاور الأساسية للتنمية الوطنية ضمن برنامجه السياسي المكون من 12 مشروعا ومئة إجراء. فالجائزة لا تقتصر على كونها منافسة سنوية بل تمثل برنامجا متكاملا لاكتشاف الكفاءات الشابة وتشجيعها ومرافقتها نحو النجاح.
4: بريد اكسلنس ناسيونال دو لا جونيس قال لمن اتنانا رئيس وبس وما كل ده بس كل ده فكر للشباب ده بس خلاص التقرير قال لي كل كي شباب انا جاد كلهم سبي بني بلي كلهم سوا.
3: وتسعى اللجنة المنظمة إلى ضمان وصول الجائزة إلى جميع الشباب في مختلف أنحاء البلاد من خلال تغطية الولايات 23 وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب في المدن والقرى والمناطق النائية للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الوطنية. وبناء على تقييم النسخة الأولى شهدت النسخة الثانية عدة تحسينات وإضافات تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز فعالية الجائزة.
4: فاتا علينا سوينا في باك سيري سيانتيفيك كل سوينا هنا جينيس سبور كل سوينا انا ريشيرش كل سوينا اري كولتور كل سوينا انوفاسيون كل سوينا فكر سوقت اخر نوسو شيا يلا دا تشاجي الغا في وين غير في الدار وين كله يقدر يجي وهو كله بجانب ما اخوانا دول بسو دابا صار هذا جنا اغرو بزنس قلنا قال كنا من ما قرر وان ذا فكره الاجيل يقدر يبزا فوق اخرين اللي تاجين دول دا انينا يجي سيمانا وكان الله ان ترى كم تلقى.
3: ومن ابرز هذه المستجدات استحداث فئة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في خطوة تعكس التزام اللجنة المنظمة للجائزة بمبادئ الشمول والمساواة وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع.
5: شيء دعينا فرينا بيه مرة واحدة ويوم الله ما شاء الله جابوا لنا ميتاشو ومشينا هدرنا وسجبنا ووضهرنا لأن الشيء ده يوصف الاندماج. شيء أول ما فيه هسا أدلو أنا باسمي أنا كرئيس شبكة الأشخاص المواقين في تشاد وباسمنا أشخاص المواقين في تشاد كله نقدم شكرنا للجنة التنظيمية لأن ما شاء الله فكروا وبكونوا الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص الشباب المواقين ده يعرفوا إنهم كفاءة هم كله يشجعون فوق يعني حتى الشخص المواق ده يحاول يعرف كأن مكان في الدولة يعرف الكفاءة هكذا يقدر يسير فوق الشغل يساهم في تنمية بلدنا تشاد. فضل علينا أن نقوم الشيء القدمون اللي كلفونا كيف أن نكون نساهمه حتى نوصف للشعب التشادي بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة الشخص المؤقت إذا أنتم الفرصة ده يقدر يقدم شيء، لأن وكدين أضافونا في الدورة الثانية ده الجائزة الوطنية للتمييز للشباب ده تحديات، وأين إن شاء الله قادرين نرفع الحنبل.
3: كما أكدت اللجنة المنظمة أن اختيار الفائزين سيتم وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والحياد والنزاهة تحت متابعة السلطات العليا للدولة. وفي هذا الصدد تم فتح باب الترشح عبر المنصات الرقمية مع توفير بدائل للمناطق التي تعاني من ضعف الإنترنت، إضافة إلى إنشاء نقاط دعم ومرافقة داخل الأكاديميات والمحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما ومكاتب المجلس الوطني للشباب التشادي لمساعدة المتقدمين.
4: هسا سند نزل هما الشالورس أكاديمي نزل ministère enseignement ma éducation là alina ko da xal nam nana nanga tuma bas enna ko adanna fi province hasa alium da fi alenda tamani jina académie da fi chat ta académie da human yamsh kan académie nazana académie bakana human magdur esolo kama onama kul jinnam kere human kul mana shan kat nam tum kula shay wa dan so human kul sudia le hasa da izin kai ana hana rais da gancajiye kai alsakar ruwai mai fata algai fi kadati algai fi win fora bai maka u inda figure yaji ya dubi flop da hasa da guna ma academy da kuma da bazai godena adanna ويقولنا يونا هنا.
3: وتحمل الجائزة رسالة واضحة مفادها أن الشباب التشادي يمثل قوة أساسية للتنمية وليس عبئا عليها، كما تجسد التزام الدولة بدعم الشباب وتوفير الظروف المناسبة لإبراز قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى قصص نجاح تسهم في بناء مستقبل البلاد. وفي الحلقة المقبلة سنلتقي ببعض الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب لنتعرف على مساراتهم بعد التتويج ونرصد أثر الجائزة في تطوير حياتهم المهنية والشخصية.
0: تشهد العاصمة أنجمينا هذه الأيام ارتفاعا مبالغا في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، مما تسبب في وقف العديد من مشاريع التنمية سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة. وفي هذا السياق عد لنا زميل تجاني مصطفى مهدي هذه الورقة.
6: أن تبني بيتاً في العاصمة إنجمينا ليس بالأمر السهل، فتكلفة الغرفة الواحدة بمواصفات هندسية لائقة تتعدى المليوني ريال فرنك أفريقي، وتكمن وراء هذه التكلفة الباهظة حقيقة اقتصادية مريرة تتمثل في الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار مواد البناء، الأمر الذي يثقل كاهل كل من يفكر في بناء مترات من الأرض لتغدو ملاذا آمنا له ولعائلته التي تحلم بالدفء والاستقرار. بينما تشهد العاصمة إنجمينا كثافة سكانية هائلة تزداد الحاجة إلى الإسكان والتعمير، فمشاريع البناء مشاهد لا يكاد يخلو منها حي من أحياء ضواحيها، فالمتجول في شوارعها يلاحظ بين الفينة والأخرى مشاريع بناء متوقفة، وخلف كل مشروع متوقف تعود الأسباب وراء توقفه إلى الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
7: ميم با دي موارا غارين غانو بوبي الف و 650 الف و 680 حصالي اند جاوي في 2200 لامبور ما بلان جوكل خدي خالي و شيفرون كول بيغا خالي لامبور داول 600 راس ورولك 850 دونك كا ورينا ما خريف شغل لا غريب كلو ما خريف على خماين شغل يا جيجي و تو شغل لا شنو بريا غارغي خلي زيد مش لا ماير نكول الحكومه دا غي سيجو تا غامي لكن سيفي اديل مايندا commerçant da yi shugal da wannan farhu dora daga cikin mu da mai yi inda na ra hukumar kan kuma wadina sa for example exonere da kula priya gagasi for example sima da sa sima da fi anjamene yin bisge fabrique wo a 40 meter bis priya gar kharida donc hukuma maga yi shifa wala maga yasma kula ma maru me indi mu khabar ministere na commerce kula maraka no khatta priya wo ke me lakin civi mafi buna hakuma yake si gudron dolge adira gudura yake si shawari na ziro shab yobunu imashana njemene yake gidam shokala akhar fiole tinen beliye mishida hakuma kan weri adila hille shari o developpement idora bala construction na population na mayab.
6: حين يبدأ الإنسان العادي في تشاد مشروع بناء دار سكنية شخصية تختلط كل حساباته، فمادة الإسمنت والحديد بقطر 12 و10 و8 و6 مليمترات والخشب بجميع أصنافه ناهيك عن الرمل والحصى ومواد الطلاء باتت عبئا ماليا لا يطاق.
8: كنكلري كتيرين قاعدين والثمن من كنكلري لكنكلري بيختلف والثمن هسه بيجي لنا راكب بلين خالي فسألناهم بقول لنا من التاكس عن الإيتا هم كمان تجار شيء بيجيبوه من بعيد من أوروبا ولاد يوصل هنا بكلف مام ده بزود السهر والسهر أننا الشعب المواطنين يا قاعدين يتحملوا الأذى ومجبورين.
6: داخل مستودعات مواد البناء يبدو أن المشهد واضح كوضوح الشمس، تبقى المعاناة واحدة تتقاسمها قلوب أتعبها الانتظار. يرتاد الزبائن المستودعات حاملين معهم قوائم احتياجاتهم، يستفسرون عن الأسعار، يجرون حساباتهم، يقارنون، يترددون، لينتهي بهم المطاف إلى المغادرة بكميات أقل بكثير مما كانوا يأملون. أمام هذا الواقع المرير اضطر بعض الناس إلى ترتيب أولوياتهم، فحين اختار البعض تأجيل البناء إلى أجل غير مسمى قرر آخرون السير على قدر ما تجود به الجيوب، بينما أجبر الكثيرون على البناء خطوة بخطوة.
9: المتراب بصراحة كده قال لي لازل يبني واحد دور تسعين بيت يفوتك سنة سنتين ثلاثة سنة قاعد تبني في بيت واحد، لأن سبب شنو؟ سبب شنو ده غالي تمن زيادة مرة واحد سماش والله زيادة 600 وكلك ريال ما يكون غالي في شعب.
6: إلى جانب موجة التضخم العامة التي تضرب الأسواق تبرز في الشهادات الميدانية للمواطنين علامات استفهام مغلقة وتساؤلات مشروعة، فإذا كان من الممكن ربط تقلبات أسعار المواد المستوردة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الشحن، فإن ما يعجز المستهلكون عن استيعابه هو الارتفاع السريع للأسعار الذي طال المواد المتوفرة محليا. وفي مقدمة هذه المواد يأتي الإسمنت المنتج محليا في مصانع جمينة والرمال المستخرجة من المقالع والمحاجر الوطنية فضلا عن الحصى، إذ سجلت جميعها زيادات ملحوظة في الأسعار. هذا الارتفاع غير المبرر في نظر الشارع يضاعف من مخاوف الأسر المنخرطة في مشاريع البناء.
9: سيما حقنا نشاد ده شغل حكومة ولا عند الدوان ولا نشنو، لكن الناس التجار يمرقوا برا نبو منهم بقولوا الثمن حكومة زادتها من حكومة ده وينو ما يعرفنا حكومة ده يمشي هناك ولا سوا دوان شيء ده ما ممكن الدولة كعند كنترول ديتا ده ممكن بيشوف حاجة ده سيدة فعلا يهوتوا فوق الموتيف في الحكومة ولا شغل ده تجار يا جاي سو ولا شغل ده ما حكومة بكون واقف تجور أكتف لمواطنينا شيء ما أقول ده ما أقول حتى الشركة يا جاي بوتا تمن بزيدة كلها لابد أن حكومة يقدر يسيفي كنترولها جاي يعرفها.
6: إن هذه الأزمة تضع ملف السكني وأزمة العقارات برمتها على طاولة النقاش، مما يستدعي طرح تساؤلات جوهرية. لماذا تستمر الأسعار في هذا المنحنى التصاعدي؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الطفرة الحادة؟ وإلى أين وصلت الوعود الحكومية والخطط المتعلقة بإعفاء مواد البناء من الضرائب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن؟ أسئلة مهمة وتفاصيل أخرى سنفرد لها حيزا واسعا في الجزء الثاني من التقرير، حيث سنحاول تفكيك الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا الارتفاع واستعراض الحلول والمقترحات المطروحة

0: ظل الارتفاع الحاد لأسعار البناء، فكان هذا ردهم.
1: اليوم في تشاد ده الناس كله يدور يكونستروير، والناس واحدين ده ما يقدروا ده في شنو شنو لمسكين ده تكونستروير بيت واحد ده إلا مليون مليون تنين ولا مليون تنين ونص قبل ده بتكونستروير بيت واحد ده كم تدور تنجمة. وده لين عنينا ده حس أننا قاعدين ده في أنفا دي ديفلوبيما ما نقدروا moyen qui a le permettre à Nina qui est construire comment Michel là à bas prix que de manager mais à ça vu le cas na construction là hâte à faire Cameroun là talga ben mitten au tamainim tout le tumia y a où ça le fichat y a où ça le soutumia rien malah min chunu machakel là chunu al gars c'est là hadi califa tamanda فوق ده لكن أنا ما نعرفه وكمرسان دول تسلم كلهم ما يقدروا يورولك هسا ميشيل أنا قاعد ده حاليا ده عندي سنتين شغل وقت سهر بس قاعد نسي ما قدر سيته قال إني كله ده سيته فوق وخلاص ويجف وقاعد نرجع يوم الله أنتاني قدر أكلفاني قبل دابا نسي
2: شغل ويدين دول بريد أوغمانتي مثلا سيما دول كله أوغمانتي وفير فير دول كله لامبور لامبور وشفران شفران وبلافون كل شيء ده أوغمانتي في كونستركسيون ده كده فهم كتير أوغمانتي وعسى كتير شانتي كلها جاي يقف بعدين كلام شغل أوغمانتي ده دونك ندورو شيء كه سعودونا شيء كه ينقصلنا بريد شيء كه عشان كونستركسيون ده كلها يقوم لنا عسى شغل كتير ويقف وغرافيو كلها تمانا نوزات.
0: بهذه الآراء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، إلى أن ألقاكم دمتم بخير، السلام عليكم.

يا بلدي يا نجمينا، نجمينا يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينا، ما يهدك ريح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، أقدم إلى حضراتكم نشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم 21 من يونيو من العام 2026، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. قام صباح اليوم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري بزيارة إلى مقاطعة حراز البيار بولاية حجر لميس، وذلك في إطار تفقده لسير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية بالولاية. محمد موسى أحمد طاهر موفدنا إلى هناك والتفاصيل في هذا التقرير.
1: حرصا على سير الترتيبات الانتخابية وعملية الاقتراع، قام رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري رفقة الوفد المرافق له بزيارة إلى الدائرة الانتخابية بمقاطعة حراز البيار بولاية حجر لميس، حيث دعي 126 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 6 مترشحين يتنافسون على مقعد واحد في الجمعية الوطنية، حيث تم افتتاح 465 مكتب للتصويت، ومن بين المكاتب التي تم زيارتها مكتب التصويت رقم 1 الكائن بالساحة العامة للسوق المركزي بمدينة مساقط، حيث لوحظ إقبالا ملحوظ من قبل المقترعين لاختيار مرشحهم لعضوية الجمعية الوطنية. وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بالقول: لقد قمنا خلال هذه الزيارة باستجواب أعضاء اللجان بمكاتب الاقتراع المختلفة الذين كانوا حاضرين، وقد أوضحوا بأن عملية الاقتراع تسير بصورة جيدة ومنظمة، إلى جانب الناخبون الذين عبروا عن رضاهم في عملية الاقتراع الانتخابي. كما ذكر رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام النصوص القانونية السارية، كما ذكر بأن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج المؤقتة على أن تتم المصادقة عليها لاحقا من قبل المحكمة العليا.
0: وبالعودة لعاصمة جميلة، شهد يوم أمس مقر القرفة التجارية اجتماعا موسعا خصص لتبادل الآراء حول التطبيق التدريجي لرسوم الأسواق الجديدة. كان ذلك بحضور عملة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله ومناديب الأسواق الرئيسية إلى جانب رجال الأعمال والتجار وأرباب العمل. تقرير محمد عمر إدريس فيه المزيد من التفاصيل.
2: في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين وضمان استقرار النشاط التجاري في المدينة، يأتي الاجتماع عقب أسابيع من المشاورات والوساطات التي أفضت إلى إنهاء الأزمة المرتبطة برسوم الأسواق، والتي تسببت في إغلاق بعض الأسواق وتصاعد التوتر بين التجار والسلطات البلدية. وخلال اللقاء استعرض رئيس اتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لحوار متواصل وتنازلات متبادلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات البلدية وتطلعات التجار. وأشار إلى أن التجار وافقوا على التطبيق التدريجي للرسوم الجديدة بعد تلقي ضمانات بضرورة تحسين الخدمات الأساسية داخل الأسواق بما يشمل النظافة والإنارة والأمن وصيانة البنية التحتية، معتبرا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها. من جانبه أكد عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في معالجة القضايا ذات الصلة بالحياة الاقتصادية للمدينة، مشددا على أن البلدية تسعى إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير الأسواق بما يواكب النمو العمراني والتجاري الذي تشهده العاصمة. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها في أعقاب الحريق الذي شهده سوق الغلة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وتحديث البنية التحتية وتوفير شروط الأمن والسلامة لحماية الأنشطة التجارية والممتلكات. يذكر أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتح المجال أمام التعاون الأوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه أسواق العاصمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.
0: صحيا، شهد صباح اليوم مستشفى النهضة الجامعي تنظيم حملة الكشف الجماعي عن فقر الدم المنجلي تزامنا مع اليوم الثالث للفعاليات المصاحبة لليوم العلمي المنظم من قبل المستشفى. عثمان أدم الدود والتفاصيل في هذا التقرير.
3: الدورة الأولى لعام 2026 لليوم العلمي، والتي نظمت من قبل مستشفى النهضة الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، احتضنت المستشفى في عروقتها فعاليات الحملة الكبرى للكشف الجماعي المجاني لمرضى فقر الدم المنجلي، وبالإضافة إلى جلسات للتثقيف الغذائي مفتوحة لجميع المواطنين داخل المستشفى. أحد الزوار أعرب عن انطباعاته حول هذه المبادرة الوطنية والإنسانية.
4: قاموا مبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سوى التخصصات بتاع علم الدم وجا بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
3: هذه الخطوة الإنسانية تدخل في إطار الجهود المميزة للحكومة والتزامها المستمر بدعم النظم الصحية ومكافحة مرض الدم والأمراض ذات الأثر الصحي البالغ. في هذا الإطار نظمت جلسات صحية وتوعوية لمرضى فقر الدم. منسقة الحملة حجة كلتم عبد الرحمن يعقوب توضح عن أهمية هذه الحملة.
5: البستاج كان سودا لنشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام إنديم ولا ما إنديم، والناس هم يعرفوا كإنديم المرض الدم وما عندهم فرصة يسووا التحليلات الإلكتروفوريز والتدير. دونك ده كل أوكازيونس كم سي غراتويدا يو كتار لعشان يعرفوا بروفيل هنم. وتاني شيء أكوتي دل إكزامال غا نسو اليوم ده عندنا إديكاسيون نيتريسيونيل يعني توقية في المجال أنا الأكل.
3: عزاء، ونذكر بأن الجلسات التثقيفية تركزت حول الأغذية المهمة التي تدعم صحة مرضى فقر الدم.
0: تعليمي احتضن يوم أمس مقر أكاديمية ريون الكائن بحيث بنغالي مناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة على مرور تأسيس الأكاديمية تزامنا مع نهاية العام الدراسي وتقديم المنحة الدراسية للتلاميذ المتفوقين بالتقديرات العالية للعام 2025-2026. الاحتفال كان بحضور مؤسس أكاديمية ريون صديق عبد الكريم حجار إلى جانب جمع غفير من أولياء أمور التلاميذ والشخصيات المعنية بهذه الفعالية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: 10 أعوام من التمييز والعطاء احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى العاشرة لتأسيسها تحت شعار التمييز من أجل اليوم والغد، وذلك تأكيدا لالتزامها بتوفير تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة، المدير العام للأكاديمية سيرش وامبي أشار إلى أن المؤسسة عاشت خلال الأيام الثلاثة الماضية أعلى واقع أنشطة رياضية وثقافية وفكرية عززت روح التضامن والألفة بين أفراد أسرة الأكاديمية، وأضاف أن مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والعروض الفنية أسهمت في إبراز ثراء وتنوع مجتمع الأكاديمية الملكية. من جهته، مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد عن التزام الأكاديمية بمواصلة تطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة التعليم وتأهيل الكوادر التربوية وتعزيز الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية بما يضمن ظروف أفضل لتعلم التلاميذ. وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الأكاديمي 2025-2026.
0: أطلق المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنديشر جنرال غاروهودورتي غومتي مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، كما يهدف إلى توسيع نطاق واسع مع تسهيل توفير الخدمات الرقمية لصالح الأشخاص والإدارات والتنمية المحلية. تقرير عباس البكر مصطفى من مدينة مجرس.
7: رفع مستوى الوعي الاجتماعي ودعم أنشطة حماية البيئة والتماسك المجتمعي كعملية وقائية ومعلوماتية في إطار مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد كما يهدف إلى توسيع النطاق مع تسهيل توفير الخدمات الرقمية لصالح الأشخاص وإدارة التنمية المحلية، وأن التحول الرقمي رافعة استراتيجية لتحديث الإدماج الاجتماعي ودمج سلامة السكان وإدارة النفايات وحماية الأشخاص المستضعفين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في كل مرحلة، ويمكن الوصول إليها وتعزيز القبول الاجتماعي للمشروع وتقوية الحوار بين الإدارة والمجتمعات والفرق الفنية. عبارات قالها رئيس البعثة سييبو سيري، المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي، مضيفا: أحث خدمات الدولة اللامركزية والسلطات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين والشباب والنساء وأعضاء اللجان في إدارة الشكاوي للقيام بدورها الكامل، كما يجب أن يكون التحول الرقمي شاملاً ومسؤولا ومستداما، وإتاحة فرص جديدة للشباب في التنمية المتوازنة مع احترام البيئة، وانطلاقا من هذا الالتزام المؤسسي والعمل التوعوي بشأن القضايا البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية لشبكة النقل البري في ولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: شوبي غابرييل، تشير ساعتنا إلى 6:12 نهاية النشرة. تقبلوا تحيات فريق عملها شوبي غابرييل في الحنس الصوتية، في الإشراف العام والإخراج عثمان أدم الدود، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموت في ولودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا 860 دا يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 دا 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو الطبيعي. أي ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغلها ده حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان يبارد ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان تبدوا شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبه لفترات زي ما قلت على الاقل 4 الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منا ده لحد قبال نهايه الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزياره الاولى. طيب الزياره الثانيه ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في زيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا شمبارين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلة ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعه البشريه اللي هو السيدة ذات يشوفه اذا كان عنده زمان ده طبيعي المره عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مره تمشي في زيد تلد اطفال سليمين ما عندهم المرض ده كله فوائد انا شنو الاستشاره الطبيه والفيزيت.
1: نعم هل الفيزيت ده خاص للمراه الاول مره ذهبت تحمل ولا المراه الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الاول مره كل العوين لابد شنو المره كان ولدت كم مره كل ده ما يمنع من الفيزيت كل همل جديد وأي همل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حق الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد ده هنا في كاد ده عندنا فوق مشكلة كبيرة مرة واهي خطة الولادة يعني قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو وقعد مع العيال في البيت كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لينك حتى الناس بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقاقل أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله من يلقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا الدم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى مشكلة كبيرة
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيلة أنا الدم أنا مرة دي
2: نعم ده كله أثناء البيزيد بعرفه مرة كان تمشي بيزيد ده فصيلة أنا دم ما شون ده قاعد في كارناقة معروف بتام ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتام نجهز شنو يعطيه قرر إذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعملية شيء ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس السبب الأساسي في وفياتنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخيرات الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولوا كي يا جماعة بيتكوا في الناس لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل؟ الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي في التشقايد وين؟ يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مش ده تلقاهم قاعدين في جريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شيء ما أسستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوبوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات نرجمها أو وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبى لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجا شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرة كاسر دعلمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير مكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن هنا مستعجلين هي ترى آفة ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو طفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابعه يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
1: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختام هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوفه ان شاء الله المره الجايه
1: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمة قادمة إن شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا نناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرناها إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. حسد الله مساكم بكل خير وتاب أوقاتكم بالمن والبركات. السادة المستمعين قيلت عافية أي لالي شنحلكم كمان من شجمات الكلمة بارفوا يبقى وتحامي بارفوا يبقى بارد على كل

0: عن الانتين. تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديفور عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين لحظات تلقوا برنامج يارو كرة الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تسمو البلاغات العادية والرسمية الدعايات الساعة 7:15 نشرة الأخبار. كل البرنامج قاعدين تلقوه في تحت إشراف بابا أبادمي سايكو كلكل. تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديفور بإجريك لاتيف فرنسا لوميغا لليمان بيرسون عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات جوك بي نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان برنامج ركن الدين العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة المستمعون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. فبداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة مولانا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، الخريف أمامنا، فما هي توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمواطنين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. أولا نقدم الشكر والتقدير لجميع المسلمين في هذا البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع أعمالنا في رمضان الذي مضى، ويجعلنا من المغفورين والمعتوقين. أولا أريد أن أنبه كل المسلمين، الالتزام بالعبادات وبالأدعية وبالأذكار وبالأعمال الخيرية التي اعتادوها في رمضان، أن يستمروا عليها إلى أن يأتي رمضان آخر أو إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك ننبه بعض الإخوة، بعد رمضان كثير من الإخوة يتركوا العبادة، يتركوا الأذكار، يتركوا كذلك الدعوات، يتركوا مثلا الصلاة مع الجماعة. هذا بأن الشهر شهر رمضان هي رياض. لذلك أنا عندي تنبيه قبل أن ندخل في الموضوع.
1: نعم.
2: لذلك كلنا يذكر نفسه ويذكر أخيه بأن نلتزم ما قمنا به في شهر رمضان المبارك. فالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دأب أن إذا قرب الخريف أن ينادي جميع المسلمين ويطلب منهم أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل نزول المطر، بأن يكون هذا الخريف خريف مبارك، خريف مبارك، خريف مثمر، خريف بعيد عن الآفات، الطيور وكذلك الجراد والفيران وكل المؤذيات التي تؤذي المزارع. لأن قبل الدخول يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب مزارعنا من جميع المؤذيات أو من الآفات اللي هم معروفة، وكذلك ينزل علينا المطر الغزير المبارك، لأن بدون الخريف البلد يدخل في المجاعة، المواطن يدخل في مشكلة. لأن إذا كان أنت ما عندك حصيلة هنا ومأكل ومشرب لميزانية السنة، كما أن في بلدنا هنا إذا كان يقول لك الشوال أو الدبنجة ما عندها شيء مشكلة. ونحن مواطنين 90% معناته نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على المحاصيل الزراعية. لذلك لابد من كل المسلمين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بقراءة القرآن، بالدعوات، وكذلك بالصدقات. كل المسلمين سواء في المدن الكبيرة، في المحافظات، في المراكز، في القرى، في الفرقان، مسافرين، مقيمين، يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. وهناك حديث روى أبو يعلى عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن

0: ربي عز وجل قال أربع خصال واحدة منهن لي. الله يقول كده خصال الأربعة ديل واحدة حقي أنا، وواحدة لك يا عبدي، وواحدة فيما بيني وبينك بين الله وبين العبد، وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. دي خصلة بين الله وبين العبد. العبد مطلوب منه يدعو الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء. وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. يقول حب لأخيك كما تحب لنفسك، هذا من علامة الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المتجاوزين في ليه؟ في الدعاء. في الناس بيجاوزوا الحدود في الدعاء أيضا. هم الذين يسألون منازل الأنبياء. أنت تطول الله وتقول ربنا يجعلني نبي، هذه مجاوزة اعتداء في الدعاء. وقال ابن الجرير من الاعتداء رفع الصوت يا الله يا ربنا، لا لا لا، والنداء بالدعاء والصياح. الله سبحانه وتعالى هو يسمع السر والعلن. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا نحن كالعادة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأم والفروع أيضا يدعو المسلمين بالدعوات، بقراءة القرآن، بالاستغفار. ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف من نتائج الاستغفار، أنت تستغفر الله تطلب المغفرة من الله، ربنا يغفر ذنوبك. ثاني يرسل السماء عليكم مدرارا، دايرين موية دايرين مطر استغفر الله، ويمددكم بأموال، داير مال استغفر الله سبحانه، داير أولاد وبنين، داير أنهار تجري ويجعل لكم أنهارا. شوف اللي واحد كده من العلماء التابعين السلف الصالح ديل، كل ما واحد جاء قال أنتيني دعاء قول أمشي استغفر، داير مال استغفر، داير ملك استغفر، داير أولاد استغفر، داير رزق استغفر، أنا مرضان استغفر. يا شيخ ما في دعاء آخر؟ ما هو قال ربنا يقول كلام ده، ربنا يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أي واحد لازم الاستغفار، الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيء الثاني وأهم من هذا، أهم من الرزق وأهم من الأمال وأهم من كل شيء، العافية، الاستقرار، الأمن. ربنا لما ألهم سيدنا إبراهيم الدعاء لأهل مكة يقول رب اجعل هذا البلد شوف آمنا، بدي كده وارزق أهله من الثمرات، مش قال لهم ربنا أرزق أهلي أهل البلد ديل رزق وثمرات بعدين أديهم الأمن، لا أديهم الأمن قبل كده. لأن لو أنت ما وجدت الأمن والاستقرار ده، ولا أكل ولا شراب ولا نوم ولا صلاة ولا عبادة ولا سفر ولا أي حاجة ما فيه. وربنا في القرآن يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونحن الآن الحمد لله في هذا البلد لقينا استقرار شوية، لقينا الأمن، وإلا كان سرنا زي ما الآخرين ساروا. ونحن بنقوله لجميع التشاديين خلي أشكروا بالنعمة الحسة قاعدة من الآفي والسلام والاستقرار ده، لإن شكرتم لأزيدنك ولإن كفرتم إن عذابي لشد. وكلنا بنسمع وكلنا بنشوف وكبنا بنتابع في هذه الأيام إخواننا وجيراننا السودان، لأن جسم واحد، نحن والسودان جسم واحد. الشيء بيؤلم السودانيين بيؤلم التشاديين، ويؤلم التشاديين يؤلم السودانيين، لأن قبائل أكثر من 50% من القبائل موجودة هنا وهناك. إذن ده كلنا هنا كمسلمين أولا وكبشر لابد من ندعو الله سبحانه وتعالى في أدعانا في تضرؤنا، نقول يا رب أمن السودان، يا رب أخمد نيران الحرب في السودان، يا رب أصلح ما بين السودانيين. ده من حقنا، ده كجوار ونين أفارقة ومسلمين عندهم حق فينا كما نين عندنا فيهم حق. وأي بشر في الأرض مسلم غير مسلم، ربنا كرم بني آدم ده، ولقد كرمنا
1: بني آدم.
0: لذلك نحن إخواننا في هذه الأيام المجلس الأعلى هيعمل بيان. هذا نحن برنامج ديني. نعم. لكن في البرنامج الديني ده دارين نوريكم البيان اللي يصدر ويقع عليه رئيس المجلس. إن شاء الله حافي بيان تسمعوه. لكن نحن نقوله باكر يوم الجمعة ده في مجمعنا في الولايات في البريفكتيرات في المراكز في القرى. نعم. الناس قبل ما يصلوا الجمعة خلي يختموا القرآن ويعملوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ويا كافي والاستغفار. وفي بعض الناس ربما يكون القرآن بيقروا بعد الصلاة. أي ناس بيشوفوا ظرفهم. لكن هنا في انجمينا ده من السلام عليكم ده مرقين ده نقوله
1: قبل الصلاة.
0: انجمينا وبعض المدن ده نقرأ القرآن قبل وصول الإمام بأربعين دقيقة. ده القرآن ده زي بيقولوا تارين ترقى ترقى ترقى ترقى كل زول دخل يلا يلا يلا لحد واحد إلا عشرة مثلا كان الإمام بدخل ساعة واحد كان الإمام بدخل واحد وربع أو واحد وعشرة ساعة واحدة نلم القرآن والدعاء كله كان ممكن نجمه أو يكفي ونسأل الله سبحانه وتعالى ونصلي. ده ما في بعد مع الصلاة يسلم السلام عليكم كل ناس عشرة دقيقة الآفد ما بتلاقي ما عندها تمن. أصبروا 15 دقيقة بعد الإمام يصلي الجمعة ده أصبروا البقر القرآن يجري والبستوفر يستوفر ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قالها سيدنا إبراهيم وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا هي حسبنا الله ونعم الوكيل. دي كلمة مهمة جدا كلمة حسبنا الله. ويا ريت كان في بيوتنا كلها التزمنا بها في كل صلوات الخمسة ده نصبر خمسة دقيقة كل ما بيشيل حسبنا الله ونيوكل حسبنا الله ونيوكل مية مية مية مية بس مية. الآفي الآفي الآفي يا مسلمين يا شعب جاد آفي دي هسا الشمينات بس قاعدين في ناس ويدين بيدورون زي حقكم ده مالك يوها والله بفتشوها بالمليارات مالك يوها. فذلك نحن أول حاجة نئس نفسنا ونذكر نفسنا ونذكر جميع المسلمين لابد في هذه الأيام نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونكرر من هنا إلى الخريف وإلى خروج الخريف من هنا لحد شهر التسعة ده نبدأ القرآن ده يوميا يوم الجمعة ده نقرأ الحسبنا الناس خليه يصدق الله يرفع البلاء ينزل الشفاء. ده دعاء الشهدين العامة ده كلام حلو جدا. واو. الله يرفع البلاء وينزل الشفاء. المين ده دعاء آخر خليه يقول الله يرفع البلاء وينزل الشفاء.
1: الأدئية دي في المساجد ده هل بأدد ولا أي واحد يسير؟
0: والله في ناس ممكن يجمع العدد ممكن.
1: كويس.
0: أنا بالأمس في واحد من إخواننا من منقل مجاني في المكتب وقال الناس بدأوا يقروا ياسين 124,000 ياسين في أرض منقلمة وبدو ربما الأسبوع الباكر راح يكمل 124,000 ياسين. كان شات كلها بعملت الحاجة دي. وفي اليوم الجمعة ده عندنا كم ألف مسجد والطرقة الواحدة دي يمكن يبروك عشرة مرة كده الإمام يجي طرقة واحدة ده زور بقرأ القرآن ده في عشرة دقيقة ويدين بقروا في خليها 30 دقيقة لو مرينا عشرة مرة في شات كلهم نقروا كم قرآن. وربنا يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. هذا يكفي خلاص. فذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا.
1: آمين.
0: ويرزقنا الأمن. آمين. والاستقرار.
1: آمين.
0: ويحفظ بلدنا. آمين. ويحفظ بلد السودان وجميع المسلمين في العالم.
1: آمين.
0: وجميع الجوار من المشاكل ومن الحروب ومن الفتن.
1: أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على ما تكرمتم به من توجيهات للأمة الإسلامية والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين. ما بقي لنا سوى أن نطبق ما قاله لنا فضيلة مولانا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والأمن والاستقرار. في الختام تقبل التحيات مهندس الحلقة حمبا تهنجيل والإخراج أبكر حسن بخاري وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاد بعدما سمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد، وسمينا شوية من أغانينا نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. حنا اليوم أشياء بلاغنا تازية الجمعية حين الشفد كوتومية وتراديشنال هنا كات سكسيون هنا بروفنس هنا مندول يقولوا بعد ما سمعوا الخبر الحزين هنا موت هنا بيت لي ديليغي جنرال هنا غوفرنما هيت لا بروفنس هنا مندول بأسم هنا كل الشيوخ التقليديين وكل قناته التابعين للبروفنس هنا مندول يقدموا كمان تعزياتهم الحرة لأسرة المرحومة وبذات كمان للمندوب العام عن الحكومة السيد أحمد عبد الله الفضل ولكل أسرته، بقولوا كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. في البلاغ كمان الشيف دي كانتون نوبرانغار كلادومبي ده رئيس عن السكسيون بروفنسيال عن مندول. دايما نواصلوا بالبلاغاتنا عن اليوم الشيء السيد الشيخ الحاج الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني قاعد كمان في ماساكوري في كارتي بورنوتشي يخبر لكل المواطنين سكان التشاديين لأن هو بداوي مختلف الأمراض مثلا الرطوبة الشلل، وأيضا يعني في بعض من الناس عندهم ألم في بطنهم والديابيت اللي بيقول السكري التنسيون الأسمى وحتى الأواوير المات الدواء، وبعض من الناس يعني بيقوه حتى الجوه انت الراجل او المراه ولا يال الدقاق كان جاي نايمين، بس كذلك يعني بيقولوا ودؤف الرجاله وامرات اخر كذلك اذا كان نادم حاجه ادتها دابي او كمان يعني اي حاجه بالشغل ادى أو نادم البشرة بدل سيجاريت أو الترامول أو المرايس أو الشوكاي كانت أنته وحقنا الداخل كذلك يعني بقدر بداوي بإذن الله. بمزيد من التفاصيل كمان بقوله هو قاعد في كاركي مساكوري كاركي بورنوتي، رقم الاتصال كمان 95-29-88 أو 98-08-07 أو 68-03-05-01 أو 66-75-90-71. يقول كمان الله بديكم العافية. يكرر الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يبلغ كمان يخبر لكل الجمهور التشاديين هننجمينا وفي بكان آخر بكون هو بداوي مختلف الأمراض ده كله بآيات قرآنية. في بعض من الناس عندهم مشكلة عن الشلل كان مدة أزيد من 4 سنة، وبعض من الناس عندهم علم في بطنهم مشكلة عن الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأسمى وحتى الأواوير المات الدواء والقحة البعازي حتى كالنمرة أو الراجل دؤف الرجالة ولا إيال الدقاق إذا كان نايمين قاعدين ببولو وحتى كنزول حاجة أدته زي الدبيب أو كمان خمام آخر كله وحتى الكانسير ومشكلة عن العيون ونادم إذا كان بس عنده مشكلة أو كمان قاعد بشرب المخدرات السيجارة الترامول أو المرايس. لمزيد من التفاصيل فكي جدنا صاحب الأسرار بقول ممكن تتصلوا بالأرقام اللي ننتهي لكم ده
تسعين وخمسة عشرين وتسعة تسعة عشر تمانين وتمانية أو تسعين وتمانية صفر تمانية صفر تمانية عشرين وسبعة أو ستين وتمانية صفر تلاتة صفر خمسة صفر وايت أو ستين وستة سبعين وخمسة تسعين وواحد سبعين. هو قاعد في سيشا في مساكوري وبالتحديد في كاركي بورنوتي. دائما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية التشادية الساعة السابعة والسبعة دقيقة. بلاغنا فرحة أنا عروس محمد حسن عبد الله حسن بلاما إما محمد عثمان حسن حسن أخي أبكر هارون آدم عثمان محمد الزبير عثمان محمد الجوني حسن آدم الجوني هارون جمعة البشير آدم محمد آدم عبد الله محمد ناني إيسا اللمين غاجي موسى حسن بلام مصطفى غاجي حامد صالي اللوان صالي الإمام محمد أبكر وكل الأهل القديدنا في إباغم لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل وكل الجيران الحلال المجاورة إلا التباغم والأهل القديم في كاميرون وفي إيكات عشان بهدروا في أروس هنا أخوهم وولدهم إما حسنة وولدهم عبد الله محمد لأنهم الاثنين كذلك يعني أروسهم يكون يوم واحد الأروس يكون يوم الثلاثاء والأزومة كمان يوم الأربعاء في باقم هلة بلامة مصطفى غاجي والدعوة كمان أما نكرر محمد حسن عبد الله حسن بلامة إما محمد عثمان حسن عثمان حسن حسن أخي أبكر هارون آدم عثمان محمد الزبير عثمان محمد الجوني حسن آدم الجوني هارون جمع البشير آدم محمد آدم عبد الله محمد تناني إيسا اللمين غاجي موسى حسن بلعم مصطفى غاجي حامد صالي اللوان صالي الإمام محمد أبكر وكل الأهل هنا باقم لهم الفرح يبلغ لكل الأهل الجيران والحلال المجاورة هلا باقم وأهل القادين نجات وكاميرون عشان نبادروا في أروسنا يلهم الاثنين إما حسنة وولدهم عبد الله محمد روسهم يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في باقم هلة بلامة مصطفى غاجي والدعوة أما داخل الاستديو الساعة سبعة وتسعة دقيقة بلاخنا وفا موسى أبكر خرسة أمر أمر أبقاسي كولونيل أب سيسي جبرين نارونا عبد الله إدريس جبرين الزايد حسن موسى حسن موسى محمد أدى الإمام محمد تجد بلام محمد تجبرين بلام عمر محمد الشيخ أبخريس مومن الحاج حسين نصر قنبو نصر أليفة حسيني محمد حسيني جد أبقاسي الشيخ جد كوزي الشيخ إساق عمر بكري إبراهيم بلام إدريس محمد الحاج إبراهيم جيمي موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جد آدم خرسة تراب حسيني بكر جد صالح فكي آدم مبركة دوغال حسنة الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله كباشي بشارة أبا هلو بشارة محمد نو الحاج توم موسى آدم رمات دنا إفين الإمام محمد حسنة بلام جيمي آدم هارون محمد إيسا شرتي إيسا الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني شاري عبد الله آدم كدو محمد أب جولي مختار ألكا بلاما أب أكوشا محمد صالي دودو الحاج أمر النور بلاما النور بلاهيم بلاما إلي أمر إرمت مليمي صالي رمات عبد الله كبير علي كشو علي كشو يسيني كويا محمد آدم الحاج دونغوس رمات موسى حسنة الشيخ آدم مرحال الحاج أليفة أبا كوشا أليفة بشارة بلام عبد الخادر جبرين بلام الحاج أبكر بلام الحاج عثمان مؤمن بلام محمد كوسا بلام مختار جيمي فلجة بيشي الشيخ رمات يونس الشيخ أبكة أنغوينو
Bulama Muhammad am Samaka, Bulama Barka Hisseini, Bulama Ali Abdullahi, Bulama Jidda Bishara, Bulama Muhammad Said, Sheikh Ambia, Sheikh Ambia, Gujja Idris, Sheikh Idris Abakar, Bulama Abdurrahman Harun, Ajit أجيت آدم غومبو أوبكري بلاما محمد أحمد الرئيس محمد كيبيري كفترة هارون بورو بلاما علي زكريا الشيخ إبراهيم كولي إبراهيم إدريس جلول يحيى بركة أنغايو أبنسيب بلاما أخي عمر بلاما أبكر عبد الرحمن الحاج حسيني أحمد وكيل جبرين محمد اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس جدة بلاما حسن ميمت حسن عبد الرحمن الصوار بكر بلاما إيسا أيوبا الشيخ أزرق محمد الدور الشيخ محمد فدي بلاما الشريف رمضان بلاما هارون سيد بلاما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رمات الشيخ بيرو رمات بلاما حسنة بلاما حسنة أمباري الشيخ أبتشا الشيخ أبتشا الشيخ أبتشا بلاما سليمان الشيخ عبد الله ابني بلاما محمد ابني بلاما هارون أبو إبراهيم أبكر وأسرة دقيقة أسرة الجوني أبنسيب إدريس الجلابي بلاما جبرين إما بلاما توما جرما بلاما جيتا بركة بلاما حسن أنجاجو رمات أبكر الشيخ محمد أبكر الشيخ أدو أبا كوشا الشيخ جبرين آدم الشيخ ميليمي أبا بلاما بشارة هليليف الحاج آدم تراب بلاما أبا جدة بلاما تراب محمد جدة بلاما محمد جدة الحاج أنجني توما دلجي اللوان هيسيني دلجي فيصل جدة دلجي حسب الله عبد الكريم دلجي حسن إدريس زكريا دلجي دنا ميليمي دلجي أبو زين هيسيني دلجي هيسيني السيار دلجي إركال جبرين دلجي هارون ساكن دلجي محمد إيسا دلجي سيد النايم بلام هارون ميليمي دلجي محمد تراب إما رمات موسى أنجلوم الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارون أبو حوا أبكر عمر محمد ابن سيب عمر سمعين النور الشيخ أبرز دنا حسوار أطمان أنجب محمد يونس عاشي خرسة توما أبكر سندا أبكر حليمتا عمر آدم أبغاسي لوم الهزين يبلغ لكل الأهل السلامات البنسيت الحمادي الأسلا ولاد إيسي الخدير وكل الأهل البر وداخل أروم بموت أنا أمهم وأخوتهم هج جنجا خرسة هج جنجا خرسة كان ماتت أميسة ولا سرع كمان بسوة أم باكر يوم الاثنين في جرمايا اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة البلغ ده إن شاء الله نكرره بعد الأخبار.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غديو تشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نشرة الأخبار انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالي بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليكم نشرة الأخبار، ونبدأ كالعادة بالعناوين. الرئيس الوكالة الوطنية للإدارة للانتخابات أحمد بشير كان قام اليوم فجر بزيارة لديبارتمان نهارة البيار في إقليم حجر لميس، وده عشان يشيف ويتفقد العملية تمشي الانتخابات التشريعية الجزئية في الإقليم. في الغرفة انت التجارة كمان بقت ملمة موسعة عشان يبادلوا الآراء والأفكار فيما يخص التطبيق التدريجي لرسوم أو للقروش انت التاكس الأسواق. وفي أوبيتار الرنسانس كمان بقت حملة مكثفة ده لما يخص مرض فقدان الدم. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. قام اليوم فجور الرئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد باتشيري بزيارة لديبارتمان حراس البيار في إقليم حجر لميس، وده عشان يتفقد ويشيف التمشي عن العملية الانتخابية الانتخابات التشريعية الجزئية في الإقليم. هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: الرئيس هن الوكالة الوطنية للإدارة هنت الانتخابات أحمد باجيري ومعايا وفد كبير قموا بزيارة في البكانات هن الفوت في حراز البيار ودا في إقليم هن هجر لميس. الهدف من الزيارة مشوا عشان يشوفوا عملية هنت الانتخابات كيف ماشي. 6 من المترشحين قاعدين بتنافسوا في الكرسي الواحد هن الجمعية الوطنية، في دا مرقوا 126,000 قاعدين بفوتي في الكيس هن 6 المترشحين في الفوت، وفتحوا 465 مكتب هن الفوت، ومن بين المكاتب الزارتا إدارة هنت الانتخابات الفراسة الرئيس أحمد باجيري والوفد المعايا زاروا المكتب رقم 1 القاعد في نقعة الهرية القاعد جنب السوق الكبير هنا مدينة المساجد، وشافوا العملية هنت الانتخابات مشي عديلة وبنظام. وفي نهاية الزيارة رئيس هنا إدارة الانتخابات أحمد باجيري والوفد المعايا قال زيارتنا اليوم لقت استقبال من أعضاء هن اللجان المختلفة هنت المكاتب، استقبلونا وهم قاعدين في الخدمة بنظام وطريقة عديلة، ومن جانب الناس المرقوا للفوت هم كمان أبروا لنا في صوتانهم لكل المترشحين. رئيس إدارة الانتخابات طلب من كل اللجان هنت التصويت القاعدين بخدموا في الفوت خلي يصبروا في الخدمة ويخدموا عديل في المسؤولية الكلفوهم بيا ويحترموا القوانين هنت الفوت. وقال ليم الإدارة هنت الانتخابات هي الجهة الوحيدة المنفذة والبتقوم بإعلان هن النتائج، وده بموافقة من المحكمة الكبيرة البتمضي في النتائج في البكانات هن الفوت.
1: ريبورتاج سواتا زميلة حجي حوا حبيب عمر. في مقر الغرفة انت التجارة هني في العاصمة الجميلة بيجي ملمة موسعة خصصوه عشان يبادلوا الآراء والأفكار بخصوص التطبيق ده شوية لتاكسن الأسواق الجديد. ملمة كان بيجو بحضور رئيس الاتحاد الوطني للتجار هنا الـMPS محمد صالح عبد الجليل، والأميرنا مدينة تنجمينا السنوسي حسن عبدالله، ومناديبنا الأسواق الرئيسية في جنبنا رجال الأعمال والتجار كلهم كحاضرين. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: في بادرة مهمة هدفها عشان يقوي الحوار بين السلطات المحلية والتجار ويضمن استقرار هذا النشاط التجاري في المدينة. في دا بقى الاجتماع بعد أسابيع من المشاورات والوساطات اللي كان توصلوا إليها الطرفان ويكملوا مشكلتهم المرتبطة برسوم هذا الأسواق اللي بقى السبب في سدين بعض الأسواق وجاب توتر بين التجار والسلطات هنت البلدية. في خلال الاجتماع رئيس اتحاد التجار عن الحركة الوطنية للإنقاذ المستقبل المستشار محمد صالح عبد الجليل قدم الجهود البذلوها وجابت نتيجة عديلة بين الأطراف، وأكد بكون الاتفاق ده قدروا توصلوا لي بعد ما جات نتيجة انت الحوار المتواصل والتنازلات المتبادلة الهدف عشان تحقق التوازن بين المتطلبات البلدية والتطلعات انت التجار. المستشار محمد صالح عبد الجليل قال التجار وافقوا عشان يطبقوا الرسوم الجديدة انت البلدية شيء شيء، وده بعد ما لقوا ضمانات عشان يحسنوا لهم الخدمات الأساسية في لب السوق، والخدمات دي منها النظافة والإنارة أي الضوء داخل السوق والأمن وصيانة انت البنية التحتية، وده بس الاعتبارها نجاحا الاتفاق اللي بيعتمد عليه كل الأطراف عشان ينفذوا تعهداتهم. من جانب عمدة بلدية نجمينة سنوسي حسن عبد الله كلم في أهمية قوين الثقافة انت الحوار والتشاور عشان يعالجوا القضايا اللي عندها اهتمام قوي بالحياة الاقتصادية في لب المدينة. الأمير شدد بكون البلدية قاعدة تحسن الخدمات العامة وتطور الأسواق، وده الشيء اللي بيواكب مع النمو الأمراني والتجاري اللي بتشهد العاصمة نجمينة. المشاركين ناقشوا كل التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها، ودبعت الهريق القمت في لب سوق القلة وجابت خسائر كثيرة. في ده الطرفين قالوا لازم يعززوا إجراءات انت الوقاية ويجددوا البنية التحتية ويوفروا شروط انت الأمن والسلامة لحماية النشاطات التجارية والممتلكات. نذكر بكون الاتفاق اللي كان توصل إليه الطرفان التجار والبلدية ده بيمثل خطوة مهمة عشان يجوبوا الثقة عن بينات السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتحوا المجال قدام تعاون كبير عشان يعالجوا فوق التحديات الاقتصادية والخدمية اللي بتواجه الأسواق انت العاصمة نجمينة.
1: ريبورتاج سوا وبدأ فوق الزميل محمد عمر إدريس. في لبتاننا لبتان البنادو مودرن القاتني في العاصمة نجمينة بيجي حملة بخصوص توقيع بخصوص مرتنا الدريبا مرتنا نجيسة انت الدم ده بمناسبة عن اليوم الثالث من النشاطات عن اليوم العلمي اللي كان نظمه وبتال مودرن هنا في العاصمة نجمينة حجاوة ببومر تورينا بالتفاصيل.
2: الدورة الأولانية حنا سنة 2026 البتصادي في اليوم حنا التوقية في مرض حنا الدم، والكان نظمها لبتان مودرنا بالتعاون مع وزارة الصحة الأمة، والبداية انت الحملة البوقفوك المواطنين في الكشف المجاني حنا مرض الدم بقت في لبتان مودرنا فتح الباب لكل المواطنين في المقابلات الصحية البتخص التغذية. واحد من الزوار حج في الشيء السمح الشافاء في المبادرة الوطنية الإنسانية،
4: قاموا بمبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف يتعبوا كثير، عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سوى التخصصات بتاع علم الدم وجا بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور في تقدم. يعني
2: الخطوة الإنسانية دي بتدخل في جانب الجهود السمحة القاعدة تقوم بيا الحكومة، خاصة في التزامها المستمر في دعم الصحة الهي بتكافح في مرض الدم والأمراض الفتاقة. فدا نظموا مقابلات صحية ودلع عشان يوقفوك المواطنين في مرض حان الدم، وكلي منسقة الحملة هنت التوئية حاج كلتم عبد الرحمن يعقوب كلمت في الحدف من الحملة وكيف مهم لكل المواطنين.
5: دبستاج قالوا سودا لانه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام انديم ولا ما انديم، والناس اللي هم يعرفوا كانديم المرض الدم وما انديم فرصه يسووا التحاليلات الالكتروفوريز والتي دي اف. دونك دا كل اوكازيون كوم سي غراتويدا يو كوتار لي عشان يعرفوا بروفيل هنام. وثاني شيء اكوتي دو الاكزامال قالوا سو اليوم دا عندنا اديكاسيون نوتريسيونيل يعني توعيه في المجال أنا الأكل.
2: نذكركم بكون المقابلات الصحية اتركزت في التغذية الهيل أمود البساهم والبهم المرضانين بمرض حان الدم.
1: نتابع لكم دائما مرشة الأخبار من راديو تشات. الأسب مراسلنا عباس بكر مصطفى من مدينة مجرس خبرنا بكونه المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليمنا يعني دي صبال جنرال نغارونتي كان رأس مشروعنا مساعدة هنت لتحويل الرقمي في تشاتا يهدف كمان الهدف كمان عشان كيف يقدر يوصوا المجال عشان يسهلوا الوفران الخدمات الرقمية لفائدة عن الأشخاص والإدارة والتنمية المحلية عشان المنطقة أي المنطقة إقليمنا يعني دي صبال تمشي لقدام. في مقرنا الأكاديمية الرويال القاعد في كارتيه سابنغالي هنا في العاصمة نجمينا كمان بقت مناسبة هنت الاحتفال بالذكرى رقم 10 مما أسسوا الأكاديمية وده وافق مع النهاية هنت العام الدراسي وأنتوا كمان منح دراسية للتلاميذ اللي كان جو متفوقين بتقديرات عالية ده في 2025-2026 الاحتفال كان بيجي بحضورنا رئيسة ومؤسسة أكاديمية رويال صديق عبد الكريم حجار في جنب كثير من أبهات التلاميذ والشخصيات المهنية والمدرسين والطلبة الدروف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
6: 10 سنة من التمييز والعطاء بذا احتفلت أكاديمية رويال بالذكرى رقم 10 مما أسسوها وده خطته شعار التمييز لأشان اليوم وأنباكر وده لتأكد التزامها في وفرين تعليم نوعي وتربية سليمة للتلاميذ. في كلمته بالمناسبة المدير العام للأكاديمية سيرش وانبي كلم بكونه المؤسسة في مدة 3 أيام الفاتت عاشت في نشاط رياضية والثقافية والفكرية قوت روح التضامن والمحبة بين أفراد أسرة الأكاديمية وزاد بكونه مسابقات الرياضيات والإملاء والمعارض والمنافسات الرياضية والتقدمات الفنية دي شاركت في وصفين ثقافة والتنوع المجتمع الأكاديمية الملكية. من جهة مؤسس الأكاديمية الملكية صديق عبد الكريم حجار أكد في كلامه وقال الأكاديمية الملكية تلتزم في مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعدل جودة التعليم وتقوي الكوادر التربوية وتكون الابتكار في المناهج والوسائل التعليمية وده لعشان يضمن ظروف أفضل لتعليم التلاميذ. وفي نهاية المناسبة كرموا الفائزين 3 الأوائل من مختلف المراحل التعليمية تقديرا لتفوقهم الدراسي خلال فترة العام الدراسي 2025-2026.
1: جابريل تشوبيا الساعة 7:28 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار اليوم الشيء والناس الفاتحين نذكرهم بالعناوين. رئيس الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات أحمد بشير كان قام اليوم فجر بزيارة لدى بارتمان حراز البيار في إقليمنا حجر لميس وهذا في إطار زيارة لتفقد عملية تمشي عن الانتخابات التشريعية الجزئية اللي كان سواها في الإقليم. في مقرنا الغرفة انت التجارة هنا في العاصمة نجمينا بيجي ملمة كبيرة خصصوها عشان يبادلوا الأفكار والأراء فيما يخص التطبيق شوية شوية للتاكس عن الأسواق الجديدة. وفي لبتان مودرنا العاصمة نجمينا بيجت حملة بخصوص توعية لمرتنا لفقدان الدم الدريبا وده في إطار نشاطاتنا اليوم العلمي اللي كان نظمه وبتال مودرنا. شكرا لكم انتم القاعدين تابعونا حاليا من بيلتين بونغور بيبي جاوا من اي مكان بواسطه راديو تشات دي نشر الاخبار اللي كان جهزه وسط التحرير تيد اخراج انا حجي هوا بيبا عمر وقدمتها لكم انا جمال عبد الناصر شبابكي ارجو وقيل بيعرف.

0: التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.
1: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

ولا أسد المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي أجد بعد ما سمينا نشرة الأخبار رمى الزميل جمال عبد الناصر الشيب أباكي داخل الاستديو هسا 7:33 تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة بلاغنا وبلاغتنا عن الوفاة السيد جبرين النور وأخوانا محمد أحمد عمر بشارة جبرين ديليجي حسنا مهمت محمد دهية هارون أخي إهمت محمد إهمت آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل توم محمد هيسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس لوم الهيزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل يقروهم بموت عن أمهم وأختهم فاتمة أليفة كان ماتت اليوم يوم الأحد يوم 21/6/2026 في لبتان الكبير حننجمينا ولا بلغ ده كمان يقدموا لكل الأهل حننجمينا وكاميرون والسرعة كمان بيسووها مباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في كاركي أنبسطنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة نكرر جبرين النور وكل أخوانا محمد أحمد عمر بشارة جبرين دليجية حسنة مهمت محمد دهي هارون أخي إهمت محمد إهمت آدم محمد أمبدي خالد جبرين تربيل توم محمد حسين محمد آدم البشير الإمام أبا أحمد جبرين محمد خميس لوم الهزين يبلغوا بموت هنا أمهم وأختهم فاطمة أليفة كان ماتت اليوم يوم الأحد 21/6/2026 في لبتان الكبير حنان جمينا ولا بلاغ الهزين دا يقدموا لكل الأهل حنان جمينا وهنا كاميرون بوروهم السرحة كمان بسواء مباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في كركي أنبسطنا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. دائما نواصل بالبلاغات بلاغ قبل قرينا ونكرر كذلك للمستمعين سيد بلاغنا وفا خرسة أبكر خرسة عمر عمر أبقاسي كولونيل بابا سيسي جبرين هارون عبد الله إدريس جبرين زايد حسن موسى محمد أبا الإمام محمد جدة بلامة محمد جبرين بلامة عمر محمد الشيخ أبقريس مومن الحاج حسين نصر قنبو نصر أليفة حسين محمد حسين جدة أبقاسي الشيخ جدة كوزي الشيخ إساق عمر بكري إبراهيم بلامة إدريس محمد الحاج إبراهيم جيمي موسى محمد أحمد محمد هارون حسين عبد الله جد آدم خرسة تراب حسين بكر جد صالح فكي آدم بركة دوغال حسن الإمام أبكر رمات الإمام أبكر عبد الله كباشي بشارة أب حلو بشارة محمد نو الحاج توم موسى آدم رمات دنا إفين الإمام محمد حسين بلامة جيمي آدم هارون محمد إيسا شرطي إيسا الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني كاري عبد الله آدم كودو محمد الجولي مختار ألكا بلامة أبا كوشا محمد تالي دودو الحاج عمر النور بلامة النور إبراهيم بلامة إلي عمر إيمت مليمي سالي رمات عبد الله كبير هلي شاكوش حسيني كويا محمد آدم الحاج دونغوس رمات موسى حسنا الشيخ آدم مرحال الحاج أليفة أبا كوشا خليفة بشارة بلامة عبد الله قادر جبرين بلامة الحاج أبكر بلامة الحاج عثمان مؤمن بلامة محمد كوسا بلامة مختار جيمي فلجة بيشي الشيخ رمات يونس الشيخ أبشنب أبتشا أفوان أبتشا أنغارو بلامة محمد أم سمك بلامة بركة حسيني بلامة علي عبد الله بلامة جدة بشارة بلامة محمد سيد الشيخ أمبيرا أمبيريا
جوجا إدريس الشيخ إدريس أبكر بلام عبد الرحمن نهارم هجيت أدوم قنبو بكري بلام محمد أحمد الرئيس محمد كبيري كفتر هارون بورو بلام علي زكريا الشيخ إبراهيم ناكولي بلاما إدريس جفالو على حسب الكتابة يحيى بركة النجو أبن نسيب بلاما خدار أمر بلاما أبا خدار عبد الرحمن الحاج يسيني أحمد وكيل جبرين محمد اللوان إدريس إبراهيم الشيخ إدريس الشيخ عيسى جدة بلاما حسن مهمت يسنا عبد الرحمن السوار بكر بلاما عيسى أيوبا الشيخ أزرق محمد الدور عثمان الشيخ محمد فدي بلاما الشريف رمضان بلاما هارون سيد بلاما إبراهيم بكري اللوان عبد الرحمن رمات الشيخ بنيرو رمات بلاما حسن أمباري الشيخ أبتشا أتشيمة الإمام غومبو ودنا بلاما جدة الأمدار بلاما إسيني هناك في الساكويا عبد الله مكايلا الشيخ بيري هارونا ديليجي عمر دهيه بلاما حسن عبد القادر بلاما محمد عادم بلاما سليمان الشيخ عبد الله بنيه بلاما محمد بنيه بلاما هارونا أبو إبراهيم أبكر أسرة دقيق وأسرة الجوني أبن نسيب إدريس الجلابي بلاما جبرين إما بلاما توما جرما بلاما جيت بركة بلاما هسنا أنجكبا رمات أبكر الشيخ محمد أبكر الشيخ أدو أبا أكوشا الشيخ جبرين أدو شيخ مهمة أبا الفيل بلاما بشارة هلاليف الحاج آدم تيراب بلاما أبا جدة دادي بلاما تيراب محمد جدة بلاما محمد جدة عبد الله الحاج جدة توما دليجي اللوان هسيني دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الله كريم دليجي هسنا إدريس زكريا دليجي دنا مريمي دليجي أبا زين هسيني دليجي هسيني السيارة دليجي هركال جبرين دليجي حارون ساكن دليجي محمد إيسا دليجي سيد النايم بلاما حارون مريمي دليجي محمد ترابا إما رمات موسى أنقلم الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سيد الحاج هارونا أبو إيوة أبكر أمر محمد بن سيب أمر سمعين النور الشيخ أبرز دنا السكر أطمان أنقبة أنقبة محمد يابس عاشي خرصة توما أبكر صندة أبكر حليمتا أمر آدم أبقاسي لوم الهزيني بلخو لكل الأهل السلامات البنسيت الحمادي الأسلة ولادب إيسي ولادب خدير وكل الأهل اللي بر والداخل يقروهم بيموت هنا أمهم وأخوتهم حج جنجة خرصة كان ماتت أمس يوم السبت وسرق كمان بالسوء أم باكر يوم الاثنين في إجارة مايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرهومة كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غاديو تشات داخل الاستديو الساعة 7:41 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد صالح بابا يروم المستمعين نمشي في مكنة الفن

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشاد داخل الاستوديو الساعة 7:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات. نجي في داخل الاستوديو وعندي واحدة ملحوظة يا جماعة، البداية عن الخريف، الخريف دهابة بداية حقا، لكن أمس ده بس الألمي الصبة، أمس ألمي صبة في بعض من الكاركي وبذات نهجو شيء في كومين أنا ستة مرندو سما يا جماعة، كومين أنا ستة مرندو سما شيء لبس لغاية أمشي هناك أمبتة بطة البقرة خلاص الدرب كيف كان تمشي فوق ذاته كلها خلاص مشكلة. فيا جماعة أنا ما أعرف أنا

تي أسا شو بكان الكاناليزاسيون بيجا ده المرة توالي بمشي لكن واحد ده خلاص قاعدين بس اليوم ده تال أمشي من كوتي أنا يدرو كاربير وليف أمشي شاري هناك أنا أمشي بطة البقرة تعشي فلك سيادة الموتو يقومو يقو سيادة الوتائر يقومو يقو فعلى كل حال يا جماعة حتى السيادة البيوت السيادة البيوت أنتو ذات كلها ما بخلنا نقوله نرجو الميري أنا يقول خليني ساوله من بعدنا كلام ده قبل أيام وفكت أيام هنا قبل شهور كذلك أنا هجيت فوق ما بس نرجو قبل ألمي كان نصبه حتى تحابق النار أنتو قلت أدي للبكان لا ما بجي أرجوكم قدر يومين ثلاثة ألمي كان بطم ماذا دوشي بقيف لم تشكو شكو بس أي نادم أنت بيت القاسي لكله بملايين بيتا وسكن فوقه كان جورس بس هنا 8 ألف ولا 9 ألف في رامبلي يجيبوا لك ده بس ما تقدر تسوي ولا مشكلة يا جماعة مشكلة اليوم ده بس نادم بس القايد عليك بالبقرة هناك ولا قايد عليك كوتي أنا فيندي ولا كوتي أنا أنبطة ولا تعال أمشي كوتي هناك ده خليه بيشيفك بس الناس قاعدين وألمي خلاص هو قام ده دهابة ما ترى الواحدة دي بس ما بالكم ده دهابة ما ترى كل ميتيرك بس أجل شغل أنا ساعتين أنا فجر ده فعلى كل حال يا أخواني خلينا نكون عندنا روح شيكة بصفتنا كمواطنين نحب بلدنا ما بس خلاص كل شيء ده نقول نخلوها للميري لا وده كمان خلاص الفرصة يا هاتو ذات كله يبذل الجهد بقول لا الميري ما سود أوكي كده لا حتى الميري كان ما سود أنتو فكر كان أقول كان سوتو كوميسيون أمشي سووا هو بعد ده كمان خلاص فكان نفر كبس ده دهابة بداية بس نفر ده والأمتار الكبيرة جاية أو وراء نسوكي كيف ده واحد الثاني ليه بعد من الناس انت زول الله انتاك بيت وإندك ناس قاعدين معاك مساكين مؤجرين يا جماعة شيك خلي تحترم الناس المؤجرين ده في بعد من الناس المؤجرين بقولوا كان سيد البيت ما فيش البيت ده هم حلوا لهم لأن شنو هو كان قائد ده ما يلقوا ليبرتي عنام ده ما بلقوا مشكلة عندك إيال بس من ثلاثة أربعة ده كان جيت تسأل بيت أنا أجرب بس ألوك عندك إيال ولا ما عندك سبحان الله ها في شانكو أنتو كبس سيادة البيوت بخلاص الولاد نخلوها لا لا لا لا لا ما بجي الشيء ده زمان ما في والله الشيء ده زمان ما في هسا حاليا الشيء جد لهم يسألوا عندك إيال ولا ما عندك إيال وخلاك كان جيت كلها يسألوك بدوره أنا ثلاثة شهر ولا ستة شهر أصل الشكل يا أخي ستة شهر قبل تنتي أفوان ذات قبل تجي تدخل وش قلنا شنو يا جماعة خليني فكروا انت ذات قول تيبكي الله جاء أنتك النادم اللي جاء بعجر ده شما عنده كان عنده روه كله ما بقدر بعجر هسا ناس الوادين المرقوا برا ها ولا قال لجورس اللي بيقول بابا اجروا باجروا فوق بس بقى ما في لا عشان دايرين ستر الحال انت عندك ايال اليوم سيد البيت بجي بسالك بقول لك انت ايالك كم ها في شان سيد البيت كان ما نوقف الوالده ها دخل لي خطو ادنكو عديل وبيت ده في دنيا بس دنيا بس انت اللي جيت زول بس اليوم مشوا ودون غومبا ولا ودوا لاماجي كي بيت ده جامي او كران جامي هو ما بتفنوك في بيتك ده كله كان موت بكان آخر كله كان جابوك ده بجي بجيبوك بتجي تسيف فيزيت بس وخلاص يا الله يودوك فعداء أي واحد كله خليه خطة في أقل يا جماعة البيوت كان ما عديل كان طول أقاب بينجد كل لهم لسيادة البيوت القادم بعد جور دولة ما بس خلاص لفنتنف لتران ده انت خلاص ست البيت ولا ست البيت ده خلاص ويتشك تشغلي بها أو كمان ويتشك تشغلي بها عشان تدور لا والله مرات ده شوف الفونكشنير ده مرات ده يوم خمسة يوم ستة قبل بيشيل القرص سي قاعدين قد تشوفوا في البنوك كده وقت اللي كان قرص بده كلانشي ده الناس كله قاعدين اران ها الناس اللي قاعدين اران ده وما كلام قرص يا حالو لهم بيدوروا لا هم تعبانين قاعد بيت اجار الايال كان مشوا كان سالير بس خلاص كان مره كان انت مالي جدا خلاص الويجي بكرشمه فعلى كل هال يا جماعة نفر انت اللي جيت الزول الآخر كله الله بنتي فنطلب كمان المفاهمة من كل سادة المستمعين والمستمعات والأخير كمان عندك بكان سخير كبس الناس بمشوا مساكن بموتوا كله كمان تخطوا ليه الشوك تكسروا ليه قزاز تخطوا ليه هدايت عشان كنادم دك الركب ده موتوا ده بينقدة أو كمان وتيرة ده بينقدة سبحان الله

الله يسألكم الله شيء ده شيء ما عدل شيء ما سمع النادم ده ولا ذيك في طولك فوق الدرب أنا الله بس وبدور بمشي كله تجي تفتش عليك وحس الشوك ده دحابة تجي تفجخ الشوك وتسيئته لا لا ما سمع نمشي في مكانة الفن.

نقول كمان مساء الخير هناك ليكوجا والشرك وغومبو أخالة من هجليجة وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معكم وأنتم معنا بفرح وسرور. شوق بي جابرييل في الهندسة الست وعبد الله محمد الصالح بابا يارم المستمعين. حيث نقول مساء الخير هناك لمالوم إبراهيم مالوم تبي هناك من استاسيون أنا بلا أيوة قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. كل مستمعينا هنا غدي تشاد نقول لكم بونس.

بلا سادة المستمعين والمستمعات الكرام، ده كمان لفة الأخيرة عندي ملحوظة كمان لبعض من الناس. فحتى حاليا كان خريف جرى، الناس اللي عندهم مشاكل أنا تيرين ذاتك مشكلة أنا تيرين ده شيء بخفف يا جماعة. أنينا ألا الخلقانة ده كمان يخافوا منا. أنت نادم واحد بس تيرين بور واحد تككم لناس ثلاثة أربعة، سبحان الله. اليوم قاعدين في دنيا ترى الناس الأي ما يوم قاعدين نودهم لا ماجي نودهم قنبرة، زول كي كتب جيلو نير أنا ندور نمشي لا ماجي ولا شنو ده ما في كان زول بس تعرف ده جيري وايد تجري ده تجري وبتردوك بس شان ما بنعرف. تلقى هسا مشاكل بس في جستيس، تلقى في كومسرية زول ده تلقى نادم بكان نفر ده بس بمشي بشيلة بكان ده بجي بتشكي مالي ده والده بجي بتشكي مالي ده. يا جماعة البكان ده كما عنده ما عنده مسائل مسائل ما عنده ديليجي ما في ما عنده بلاما الا بنسمه بس ديليجي فلان ديليجي فلان ديليجي فلان بلاما فلان بلاما فلان بلاما فلان والشيء ريزلتا ما في، سبحان الله والله ما عدل. بور تنين بور ثلاثه بس يتشكي مالك ليه فلان ام باكر بيجي بيتشكي مالك فلان كان عنده قدر سوا بس خلاه بقي يتشكي ما هاوي. الله يسد الاشير الله يسد الاشير يا ربي. او كمان واحد بيجي بيقول لك انا عندي شغل هنبيه تشكي ما وابري ده خلاص يعني ده بس هسه الله قال بيرسل لنا او بيده وانت شوف عديل كي سكري زمان ده وقت اللي انت تاكل سكر عديل قبل حتى سكري بيسوي هسه رشيف تعبنا ده همونا اللي انت قاعد مش المجدم توخر كده بس وكزول عندك سكري شوف هسه ده ما او بيه ده وبا كبس الله قاعد ينزل لنا. الأولما ما قصروا البريتر دور ما قصروا بقول لكم يلا شولوا لنا فاتي بريدي لأ الله بيجيب لنا عافية وكل شيء لكن قاعدين بخلبات نفر ده زول مسكين طيب كالي قاليها بورين أو ثلاثة أو بور واحد تخلي تمشي كمان تبيع لنا دوم الشيكة بقدر عشان هو بقدر ما بقدر نادم المسكين ما بقدر بيشيل منا بنفر ده اسكي بشابي معنا والله ما بيشابي. فعلى كل هذا سادة المستمعين الكلام ده بوجة لكن بنفع الدليجيات كل دليجيات ده أربط سلوبكم وقت تدور دليجيات تخطة تاقية قدر ده وقرنبوب كبير قالوا بلاما بلاما هاي بلاما هاي ترى بلاما بلاما فلان بلاما فلان ده بكان الموت تجي انت بقرنبوب هناك انت قدام واجاوي ده قوارة ده ما عشان تدور مسؤولية ما دامت مسؤولية كمان أقدر ليالكم دول والناس القاعدين بيسووا يا ترى هسه الحمد لله نشكر الجندرم ديجا انا الجندرميري ما ديجا انا البوليس خدتوا البوست رول ده عند الزردو ده اديل مره واحد النادم سوى نفر ده انت اشكي توالي الوقت تم وساعدت نشكر كل ساده المستمعين والمستمعات تشوكبي جابرييل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو 75 دقيقه في لب العائله سموتو نشرة الأخبار وسموتو الدعايات ولا بلاغات العادية والرسمية سادة المستمعين والمستمعات تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو وكل البرنامج ده في تحت إشرافة بابا بعد ميسا يكو كالكال. إذا كان أنا عافي الدنيا ما شالتني نلم معكم في وقت قريب فإلا كان مشيت مع أخواني في الأماجي كمان نترب اللسمة من كل سادة المستمعين والمستمعات. لحظات نخليكم مع الجران فرير بنان السلايو بجي يقول لكم سبب ونجوغ بونسوار علي باي باي برني سوانيا ديفو.

0: الإذاعة الوطنية التشادية ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. قام صباح اليوم رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري بزيارة إلى مقاطعة حرز البيار بولاية حجر لاميس، وذلك في إطار تفقد لسير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية بالولاية. تفاصيل أكثر مع مراسلنا محمد موسى أحمد طاهر من هناك، يوفينا بالرسالة الصوتية التالية.
2: حرصا على سير الترتيبات الانتخابية وعملية الاقتراع، قام رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري رفقة الوفد المرافق له بزيارة إلى الدائرة الانتخابية بمقاطعة حرز البيار بولاية حجر لاميس، حيث دعي 126 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 6 مترشحين يتنافسون على مقعد واحد في الجمعية الوطنية، حيث تم افتتاح 465 مكتب للتصويت، ومن بين المكاتب التي تم زيارتها مكتب التصويت رقم 1 الكائن بالساحة العامة للسوق المركزي بمدينة مساقط، حيث لوحظ إقبالا ملحوظ من قبل المقترعين لاختيار مرشحهم لعضوية الجمعية الوطنية. وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بالقول: لقد قمنا خلال هذه الزيارة باستجواب أعضاء اللجان بمكاتب الاقتراع المختلفة الذين كانوا حاضرين، وقد أوضحوا بأن عملية الاقتراع تسير بصورة جيدة ومنظمة، إلى جانب الناخبون الذين عبروا عن رضاهم في عملية الاقتراع الانتخابي. كما ذكر رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام النصوص القانونية السارية، كما ذكر بأن الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج المؤقتة على أن تتم المصادقة عليها لاحقا من قبل المحكمة العليا.
1: هنا بالعاصمة أنجمينة شهد يوم أمس مقر الغرفة التجارية اجتماعا موسعا خصص لتبادل الآراء حول التطبيق التدريجي لرسوم الأسواق الجديدة. الاجتماع ضم رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ محمد صالح عبد الجليل وعمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله وعدد من مناديب الأسواق الرئيسية، إلى جانب رجال الأعمال والتجار وأرباب العمل. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
3: في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين وضمان استقرار النشاط التجاري في المدينة، يأتي الاجتماع عقب أسابيع من المشاورات والوساطات التي أفضت إلى إنهاء الأزمة المرتبطة برسوم الأسواق، والتي تسببت في إغلاق بعض الأسواق وتصاعد التوتر بين التجار والسلطات البلدية. وخلال اللقاء استعرض رئيس اتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ المستشار محمد صالح عبد الجليل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لحوار متواصل وتنازلات متبادلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات البلدية وتطلعات التجار. وأشار إلى أن التجار وافقوا على التطبيق التدريجي للرسوم الجديدة بعد تلقي ضمانات بضرورة تحسين الخدمات الأساسية داخل الأسواق بما يشمل النظافة والإنارة والأمن وصيانة البنية التحتية، معتبرا أن نجاح الاتفاق سيعتمد على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها. من جانبه أكد عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في معالجة القضايا ذات الصلة بالحياة الاقتصادية للمدينة، مشددا على أن البلدية تسعى إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير الأسواق بما يواكب النمو العمراني والتجاري الذي تشهده العاصمة. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بسلامة الأسواق وتنظيمها في أعقاب الحريق الذي شهده سوق الغلة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وتحديث البنية التحتية وتوفير شروط الأمن والسلامة لحماية الأنشطة التجارية والممتلكات. يذكر أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري، ويفتح المجال أمام التعاون أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه أسواق العاصمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.
1: الخبر الأخير صحيا، شهد صباح اليوم مستشفى النهضة الجامعي تنظيم حملة للكشف الجماعي لفقر الدم المنجلي تزامنا مع اليوم العالمي، مع اليوم الثالث لفعاليات المصاحبة لليوم العالمي المنظم من قبل المستشفى. عثمان آدم الدود، وفيه المزيد من التفاصيل.
4: الدورة الأولى لعام 2026 لليوم العلمي، والتي نظمت من قبل مستشفى النهضة الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، احتضنت المستشفى في عروقتها فعاليات الحملة الكبرى للكشف الجماعي المجاني لمرضى فقر الدم المنجلي، وبالإضافة إلى جلسات للتسقيف الغذائي مفتوحة لجميع المواطنين داخل المستشفى. أحد الزوار أعرب عن انطباعاته حول هذه المبادرة الوطنية والإنسانية.
5: مبادرة طيبة لمساعدة أطفال المصابين بمرض الأنيميا فقر دم المنجلية. هذا شيء يعني جيد جدا. زمان كان يعني الناس يعني ما يعرفوا المرض وما يسووا الكشف، يتعبوا كثير. عشان كده الحمد لله هسا حاليا يعني في يعني ما شاء الله شباب مشوا درسوا سووا التخصصات بتاع علم الدم، وجو بشرح للناس يعني بشكل جيد جدا. هذا يدل على أن يعني بلد يعني في تطور، في تقدم. يعني
4: هذه الخطوة الإنسانية تدخل في إطار الجهود المميزة للحكومة والتزامها المستمر بدعم النظم الصحية ومكافحة مرض الدم والأمراض ذات الأثر الصحي البالغ. في هذا الإطار نظمت جلسات صحية وتوعوية لمرضى فقر الدم. منسقة الحملة حجة كلتم عبد الرحمن يعقوب توضح عن أهمية هذه الحملة.
6: دبستاج كانوا سودا لأنه نشوفوا ناس المرضانين وما يعرفوا مرض هنام إنديم ولا ما إنديم، والناس اللي هم يعرفوا كإنديم المرض الدم وما إنديم فرصة يسووا التحليلات الإلكتروفوريس والتدير. دونك ده كل أوكازيونس كم سي غراتوي ده يو كتار لي عشان يعرفوا بروفيل هنام. وتاني شيء أكوتي دل إكزامال كانوا سو اليوم ده عندنا إديكاسيون نيتريسيونيل يعني توعيه في المجال عن الاكل.
4: هذا ونذكر بان الجلسات التثقيفيه تركزت حول الاغذيه المهمه التي تدعم صحه مرضى فقر الدم.
1: عثمان آدم الدود، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 38 بعد 11 داخل جديهات الأخبار. مستمعينا في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تشوبيا جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، وسألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيب وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمنا.

0: المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها لقاء خاصا مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة، إضافة إلى النسخة الثانية من جائزة التميز الوطني للشباب. وهناك ورقة خاصة نتناول فيها الأسعار المبالغ فيها لمواد البناء وهنا بالعاصمة أنجمنا. بداية حلقتنا لهذا اليوم موجز إخباري قبل أن نخوض في تفاصيل ما ذكر.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو يوم الاثنين 8 يونيو 2026 بقصر توماي رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تشاد. وجاء هذا اللقاء عقب مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات في العاصمة أنجمينا. وبحث الجانبان خلال المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وعلى صعيد آخر، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين تزامنا مع انطلاق أولى جلسات امتحانات البكالوريا على مستوى البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستحقاق الوطني يمثل تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة والانضباط، داعيا التلاميذ إلى خوض الامتحانات بثقة وهدوء وتركيز، كما أشاد بالدور المحوري الذي اطلع به المعلمون والمشرفون التربويون طوال السنة الدراسية، مسمنا جهود الطواقم الإدارية وقوات الأمن وجميع الجهات المعنية في تنظيم الامتحانات وضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم، مؤكدا أن تضحياتهم ومساندتهم تشكل ركيزة أساسية في مسيرة النجاح والتحصيل العلمي، قبل أن يختتم رسالته بتجديد تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين. وفيما يتعلق بقطاع الصحة الذي يعد من أبرز أولويات البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، ولحمش الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي انعقدت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتناو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا البروفيسور محمد يعقوب الجنابي إلى جانب رؤساء الهيئات الإدارية للمنتدى. وتناولت المباحثات سبل تطوير الصناعات الدوائية في أفريقيا وتعزيز التعاون بين جمهورية تشاد ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في دعم المنظومات الصحية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى القارة الأفريقية. ويجسد هذا التعاون حرص الجانبين على دعم النظم الصحية وتعزيز الأمن الدوائي في أفريقيا بشكل مستدام.
0: قبل أكثر من عام التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتناو مع رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة بعد تجديد الثقة له بإدارة الحج وإحداث بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالتنظيم وراحة الحجاج. فما هي الإصلاحات التي حصلت في الحج هذا الموسم واستعداد اللجنة لتنظيم الحج الموسم القادم؟ نستمع إلى إجابات رئيس الهيئة السيد إدريس دكوني أديكر.
2: فقام رئيس الجمهورية كان نادونا في شهر 2 باقي بس 3 شهور لتنظيم الحج 2025. المساج هو واضح، نظم الحج 2025 و26 لازم الحج يكون في يد الوكالة. وصراحة عملنا جهد الحمد لله، زي ما تعرفوا 2025 حج كان بقت مميزة، وبعد ما خلصنا الحج كان ديبوزي رابور حقنا عن الحج 2025. الرئيس الجمهورية فكر لأن أحسن بطن نورغانيزا 2026 وبعدها نشوف مشكلة عن البريفاتيزاسيون. الحمد لله 2026 زي ما تعرفوا عملنا جهود عشان الحج يكون أحسن من 2025. الحج هو يخص 3 أشخاص، الحجاج هم زيادة، بعد الحجاج الوكالة، بعد الوكالة ذهب يجي مشكلة الأرجن. هنا بدون الحجاج بدون الوكالة هنا ما عندنا ناس كده يقول حجاج، ده واحد. ثم ثانيا 2000 25 2026 الحمد لله ما نشكي عشان الحج كان تشيل السنين وراء الحج 2025 2026 كان حج مميز ونحن نقول دائما لسه نقدر نسوي أحسن من هذا اللي قاعد نسوي والحج بدور إمكانيات كثيرة ما إمكانيات بس واحدة زي ما تعرف الحج 2027 لسانا نحن قاعدين في في في في المشاعر الوزارة الحج والأمرة أنا المملكة العربية السعودية كان سوى اجتماع عشان يفتح الحج 2027 الحج 2027 خلاص مفتوح كثير من البلدان قبل ما يمشي من هنا خلاص يمشوا يدفع الفلوس على المشاعر على الفنادق على كل شيء نحن ما نقدر ليش عشان نحن نرجع الحجاج بعد ما بلغنا في السير بتاع الحج عشان كل الأسعار يزيد سنة ما سنة نحن الحمد لله 2025 مع 2026 ما زدنا حتى مليم نفس السير 2025 خلينا 2026 وبدأ قاعد نسوي ازياد سيرفيس للحجاج واليوم نحن ما نقدر دائما نمشي في هذا نفس المرحله عشان حتى الفنادق الاسعار يزيد نشيل لك بس اكزامبل عن الرحلات اتشيبن لاين ولا فلاي اديل زادت 300 دولار من كونترال الاول ده كله عشان السيتويشن الايكونوميك هسه في البلدان ما يسمع عشان الحج يكون مؤشر صراحة عندنا مشاكل اثنين كبيرة مشكلة واحد بخص الباصات الباصات زي ما تعرف كثير من البلدان يشيلوا باصات كاملة نحن عندنا 7000 حجاج لازم نأجروا كان أي ما باص يشيل 43 أشخاص لازم نأجروا 168 باصات لكن هنا أجرنا نص معناتها لازم نزيد في 3,212,000 لسه نزيد 281 دولار لما زدنا 281 دولار مشكلة شفتوا في مشاعر في عرفة باصات ما يجي أجلة ناس يستايلوا مشكلة ده ما يجي ومين اللي يدفع الحجاج بفتو من هنا مشكلة الثاني مشكلة الأكل for example أنا حاسة هنا قاعد نسوي بوفيه ب40 ريال فقط عشان ده هذا خلينا نفكر لأن عايزين خدمات كويس خلينا ندفع شوية الثمن زيادة حتى الفنادق فندق حسن هنا قاعدين هنا ما لبرنا شيء للناس كل شيء هنا القاعد ندفع وادي يعني عندنا نظام عشان الناس ندسكت ديركتما مع الناس المخصصين عشان ده الحاجة الحاسة 2025 2026 الحمد لله بفضل الله الحاجة كانت مميزا عشان هنا خدمنا زيادة أزيد من شغل الناس الدفو وثم ثانيا المشاعر هو مشكلة كبير ناس خلاص من هنا قبل ما نرجو ناس خلاص يسووا ريزرفاسيون هنا كان هنا مشاعر عشان بكان ده ما وسي وبكان العديل ده ما كتير عشان ده اللي تزيد ريزرفاسيون ده لازم عنده بورس في كونتانك ونين نرجو حجات نبلغوا الأسعار نرجو لحد شهر 1 2 8 27 ذهاب الحجاج بيسبوق رسوم وكادر ده خلاص بكان العديد ده كل الناس بيشيله وبعدها هنا يقولون انا بكان ده ما عديل ده كل مشاكل كان واجهنا لو كان ندور نلقوا بكان عديل في مشاعر في زون دي لازم قبل نهاية الشهر ده لازم في كونت حقي هنا انا مشاعر ده لازم عندي مينيموم 20 مليون دولار ده كان ما عندي ما نقدر نتكلم بكان كويس السنة الجاي في مشاعر هاي الناس ما أصبوا شيء سهل لا ناس أمي شفتها في مشاعر ناس واحدين هاي أصلا السنغال دول بكوفو 6-7 مليون أنا اليوم في كل الأفريقيا حاجة المؤشر وخدمات زيادة حاجة نتشات دخل الناس بفهموا شوفوا أسانينا بكان قاعدين ده وناس الناس بنينوا كونغولي الكوفو قاعدين هناك على شهر 60 هم الكوفو زيادة مننا عشان دخل لي ناس ما بشكو حاج مالا خالي حاج مالا لا حاج خالي عشان كان أسعار زاد أنا ما نقدر نضمن لأن 2027 حاج ما نزودو عشان حاج كان دايرين نفس الفندق دايرين قريب من المسجد في مدينة أمي شفتو الأوتيلات براتيكما 200-300 متر ولا شنو وده كان تدور عند تمن كان تدور حجاج نخطون في جدة يجي يسوي عمره يقبله ده كمان شيء آخر نقدر نسوي حاج بـ 1 مليون كله لناس الجو نتمنى إن شاء الله حج مبرور صحيح مشكور ذنبا مغفور عملا صالحا مقبول والتجارة لن تبور. نطلب من كل الكانديدا حج 2027 عشان يتجيزوا من حسن عشان وزارة الحج على المملكة العربية السعودية زي ما قلنا ما بسمة عندهم ديدلاين أي ما وقت قامت الخطو ما برجو ورا عشان ده هنا الحمد لله لما رجعنا ديجا نفك الحج لما فكينا بطل ما بقف عشان ده نطلب من كل الحجاج الناس اللي عندهم نية على السفر على الحج 2027 خلي من حصة يجيزوا قبال شهر 10 ممكن حج يسد إن شاء الله.
0: ضمن المشاريع الطموحة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو جائزة التميز الوطني لتحفيز الشباب على الريادة والابتكار والتنافس الشريف. في هذا التقرير يعرفنا خالد موسى الحاج بالموسم الثاني لهذه الجائزة وكيفية اختيار المشاركين وتقييم مشاريعهم وأبرز ما تم استحداثه في هذه النسخة. نتابع.
3: بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب والتي اختتمت أعمالها في 10 ديسمبر 2025 وسط احتفاء واسع بالمواهب الشابة التشادية أطلقت النسخة الثانية من الجائزة في 29 مايو 2026 بالمدرسة الوطنية للإدارة حيث ترأس المناسبة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للجائزة مصطفى محمد مصري. وتندرج هذه الجائزة ضمن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو والتي تهدف إلى جعل تمكين الشباب أحد المحاور الأساسية للتنمية الوطنية ضمن برنامجه السياسي المكون من 12 مشروعا ومئة إجراء. فالجائزة لا تقتصر على كونها منافسة سنوية بل تمثل برنامجا متكاملا لاكتشاف الكفاءات الشابة وتشجيعها ومرافقتها نحو النجاح.
4: بريد إكسلنس ناسيونال دو لا جينيس رغل من إتنانا رئيس وبس وما كل غير سي كل غير فكر لشابة ده بس خلاص قد تقريدا قال إلي كل كي شابة هنجا ده كلهم سبي بني بلي كلهم سوا.
3: وتسعى اللجنة المنظمة إلى ضمان وصول الجائزة إلى جميع الشباب في مختلف أنحاء البلاد من خلال تغطية الولايات 23 وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب في المدن والقرى والمناطق النائية للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الوطنية. وبناء على تقييم النسخة الأولى شهدت النسخة الثانية عدة تحسينات وإضافات تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز فعالية الجائزة.
4: Fada alina sewena da fi bac série scientifique kul sewena sewena hana jeunesse sport kul sewena sewena na recherche kul sewena art et culture kul sewena innovation kul sewena fakara soko da akhir ngosu chia yalla ga tiaje alga fi men ga fi dar wen kulu jekter yeji o hukulu bijabi ma akhwana don busu تبقى سارة جينا أغرو بيزنس قلنا قال كناد من ما قرر وإنت فكرة الأجيب يقدر يبزا فوق آخرين اللي تعدين دولا أنينا يجي سيمان وكان الله أنت رقم تلقى.
3: ومن أبرز هذه المستجدات استحداث فئة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في خطوة تعكس التزام اللجنة المنظمة للجائزة بمبادئ الشمول والمساواة وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع.
5: شيء لدينا فرينا بيه من روايط ويوم الله ما شاء الله جابوا لنا ميتاشو ومشينا هدرنا وسجبنا ووضهرنا لأن الشيء ده يوصف الاندماج شيء أول ما فيه هسا الدلو. أنا باسمي أنا كرئيس شبكة الأشخاص المواقين في تشاد وباسم أنا أشخاص المواقين في تشاد كله نقدم شكرنا للجنة التنظيمية لأن ما شاء الله فكروا وبكونوا الأشخاص ذوي الإعاقة بالأخص الشباب المواقين ده يعرفوا إنهم كفاءه هم كله يشجعون فوقه يعني حتى الشخص المواق ده يحاول يعرفك عنده مكان في الدولة يعرف الكفاءة هكذا يقدر يسير فوق الشغل يساهم في تنمية بلدنا تشاد. فضل علينا أن نقوم شيء القدمون اللي كلفونا كيف أن نكون نساهمه حتى نوصفه للشعب التشادي بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة الشخص المعاقدة إذا أنتوا الفرصة ده يقدر يقدم شيء لأن وكدين أضافونا في الدورة الثانية ده الجائزة الوطنية للتمييز للشباب ده تحديات وأين إن شاء الله قادرين نرفع الهمبول.
3: كما أكدت اللجنة المنظمة أن اختيار الفائزين سيتم وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والحياد والنزاهة تحت متابعة السلطات العليا للدولة. وفي هذا الصدد تم فتح باب الترشح عبر المنصات الرقمية مع توفير بدائل للمناطق التي تعاني من ضعف الإنترنت، إضافة إلى إنشاء نقاط دعم ومرافقة داخل الأكاديميات والمحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما ومكاتب المجلس الوطني للشباب التشادي لمساعدة المتقدمين.
4: هسا سند نزل هم من الشالورس أكاديمي نزل من سير سيمامة إدوكاسيون لا أنا كنت دخلنا معنا لما جمعنا بس إنا وأدنا في بروفنس هسا اليوم ده في علينا ده تماني جنا أكاديمي ده في تشاد تك أكاديمي ده هم من يوم شو كان أكاديمي نزلنا أكاديمي بكان هم من ما قدروا يسولو كمان ونما كل جنا مكير هم من كل معنا عشان كات نمتوم كل شيء واعلام سو هم من كل سوينا ل حاسة ده إذن كأنا أنا رئيس ده كان تشادية كأل سخر رواي ما يفرق ألقاي في كداتي ألقاي في وين فورا باي ما كاو إنت فيجير يجي يدخل في لوب ده حاسة ده مبنى ما أكاديمي ده هم أنت بس يقولنا أدنى ويقولنا يونا هنا.
3: وتحمل الجائزة رسالة واضحة مفادها أن الشباب التشادي يمثل قوة أساسية للتنمية وليس عبئا عليها، كما تجسد التزام الدولة بدعم الشباب وتوفير الظروف المناسبة لإبراز قدراتهم وتحويل مواهبهم إلى قصص نجاح تسهم في بناء مستقبل البلاد. وفي الحلقة المقبلة سنلتقي ببعض الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للتميز للشباب لنتعرف على مساراتهم بعد التتويج ونرصد أثر الجائزة في تطوير حياتهم المهنية والشخصية.
0: تشهد العاصمة أنجمينا هذه الأيام ارتفاعاً مبالغاً في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، مما تسبب في وقف العديد من مشاريع التنمية سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة. وفي هذا السياق عد لنا زميل تجاني مصطفى مهدي هذه الورقة.
6: أن تبني بيتاً في العاصمة إنجمينا ليس بالأمر السهل، فتكلفة الغرفة الواحدة بمواصفات هندسية لائقة تتعدى المليوني ريال فرنك أفريقي. وتكمن وراء هذه التكلفة الباهظة حقيقة اقتصادية مريرة تتمثل في الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار مواد البناء، الأمر الذي يثقل كاهل كل من يفكر في بناء مترات من الأرض لتغدو ملاذا آمنا له ولعائلته التي تحلم بالدفء والاستقرار. بينما تشهد العاصمة إنجمينا كثافة سكانية هائلة تزداد الحاجة إلى الإسكان والتعمير، فمشاريع البناء مشاهد لا يكاد يخلو منها حي من أحياء ضواحيها، فالمتجول في شوارعها يلاحظ بين الفينة والأخرى مشاريع بناء متوقفة، وخلف كل مشروع متوقف تعود الأسباب وراء توقفه إلى الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
7: ميم بادي موارا غارين غانو بوبي علي فو 650 علي 680 حصالي اندا جاوي في 2200 لامبور ما بلانج كل خدي خالي و شيفرون كل بيغا خالي لامبور داول 600 راس ورولك 850 دونك كا ورينا ما خريف شغل لا غريب كلو ما خريف على خماين شغل ياجي و تو شغل لا شنو بريا غارغي خلي زيد مش لما يرب نكو الحكومه دا غي سيجو حتا كما لكن سيفي ادل مايندا commerçant ay shugal do nafar huwi dora daga cikin mu dama yaji inda naru hukuma da kan kuma wadina sa par exemple exonerer de le prix agagasi par exemple sima ra sa sima de fi enjemene ini besge fabrique o a 40 metres bes prix agar kharida donc hukuma maga yishifa wala maga yasma kulu ma maru me indi khabar ministre na commerce kulu maraka no khata prix okay me lakin civi mafi buna hakuma yake si gudron dolgea dira gudura gake si shawari na zero shab yobunu imashana njemene yake gidam shoko lakhar tiyole tinen beliye mishida hakuma kanweri adila hile shari o developama idora bala construction na population na mayabu.
6: حين يبدأ الإنسان العادي في تشاد مشروع بناء دار سكنية شخصية تختلط كل حساباته، فمادة الإسمنت والحديد بقطر 12 و10 و8 و6 مليمترات والخشب بجميع أصنافه ناهيك عن الرمل والحصى ومواد الطلاء باتت عبئا ماليا لا يطاق.
8: كنكلري كثيرين قاعدين والثمن من كنكلري لكنكلري بيختلف والثمن هسه بيجي لنا راكب بلين خالي فسألناهم بقول لنا من التاكس عن الإيتا هم كمان تجار شيء بجيبوه من بعيد من أوروبا ولاد يوصل هنا بكلف مام ده بزود السهر والسهر أنينا الشعب المواطنين يا قاعدين يتحملوا الأذى ومجبورين.
6: داخل مستودعات مواد البناء يبدو أن المشهد واضح كوضوح الشمس، تبقى المعاناة واحدة تتقاسمها قلوب أتعبها الانتظار. يرتاد الزبائن المستودعات حاملين معهم قوائم احتياجاتهم، يستفسرون عن الأسعار، يجرون حساباتهم، يقارنون، يترددون، لينتهي بهم المطاف إلى المغادرة بكميات أقل بكثير مما كانوا يأملون. أمام هذا الواقع المرير اضطر بعض الناس إلى ترتيب أولوياتهم، فحين اختار البعض تأجيل البناء إلى أجل غير مسمى قرر آخرون السير على قدر ما تجود به الجيوب، بينما أجبر الكثيرون على البناء خطوة بخطوة.
9: المتراب بصراحة كده قال لي لازل يبني واحد دور تسعي بيت يفوتك سنة سنتين ثلاثة سنة قاعد تبني في بيت واحد، لأن سبب شنو؟ سبب شو ده غالي تمن زيادة مرة واحد سيما شو الله يزاد 600 وكلك ريال ما يكون غالي في شعب.
6: إلى جانب موجة التضخم العامة التي تضرب الأسواق تبرز في الشهادات الميدانية للمواطنين علامات استفهام مغلقة وتساؤلات مشروعة، فإذا كان من الممكن ربط تقلبات أسعار المواد المستوردة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الشحن، فإن ما يعجز المستهلكون عن استيعابه هو الارتفاع السريع للأسعار الذي طال المواد المتوفرة محليا. وفي مقدمة هذه المواد يأتي الإسمنت المنتج محليا في مصانع جمينة والرمال المستخرجة من المقالع والمحاجر الوطنية فضلا عن الحصى، إذ سجلت جميعها زيادات ملحوظة في الأسعار. هذا الارتفاع غير المبرر في نظر الشارع يضاعف من مخاوف الأسر المنخرطة في مشاريع البناء.
9: سيما حقنا ناشات ده شغل حكومة ولا عند الدوان ولا نشنون، لكن الناس التجار يمرقوا برا نبو منهم بقولوا التمن حكومة زادتها من حكومة ده وينو ما يعرفنا حكومة ده يمشي هناك ولا سوا دوان شيء ده ما ممكن الدولة كأين ده كونترال ديتا ده ممكن بيشيف حاجة ده سيدة فعلا يهوتوا فوق موتيف في الحكومة ولا شغل ده تجار يا قايس هو ولا شغل ده ما حكومة بكون واقف تجور أكتف لمواطنينا شيء ما أقول ده ما أقول حتى الشركة يا قايس بهو تتمن بزيدة كلها لابد أن حكومة يقدر يسيفي كنترول لقا يعرفها.
6: إن هذه الأزمة تضع ملف السكني وأزمة العقارات برمتها على طاولة النقاش، مما يستدعي طرح تساؤلات جوهرية. لماذا تستمر الأسعار في هذا المنحنى التصاعدي؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الطفرة الحادة؟ وإلى أين وصلت الوعود الحكومية والخطط المتعلقة بإعفاء مواد البناء من الضرائب لتخفيف العبء عن كاهل المواطن؟ أسئلة مهمة وتفاصيل أخرى سنفرد لها حيزا واسعا في الجزء الثاني من التقرير، حيث سنحاول تفكيك الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا الارتفاع واستعراض الحلول والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والفاعلين الاقتصاديين لإنعاش قطاع البناء.
0: في فقرة نبض الشارع استطلعنا آراء بعض المواطنين حول أسعار مواد البناء، وهل يستطيع المواطن البسيط تنفيذ بناء منزل يؤويه في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البناء؟ فكان هذا ردهم.
10: اليوم في تشاد الناس كله يدور يكونسرير والناس وهادين ما يقدروا دا فيشان شنو لمسكين دا تكونسرير بيدواد دا إلا مليون مليون تنين ولا مليون تنين ونوز قبل دا بتكونسرير بيدواد دا كم تدور تنجمة ودا لين عنينا دا حس أننا قاعدين دا في أنواع دي ديفلوبيما ما نقدروا moyen qui a lui permettre à Nina qui est construire comment Michel là à bas prix que de manager mais à ça vu le cas na construction là hâte à faire Cameroun là talga bémiten au tamainim tout tout mien y a où ça le fichat y a où ça le tout mien rien malah min chunu machakel là chunu al gars c'est là hadi Khalifa tamanda fogda lakin anna ma naarfu oo commerçant dul ta salam kuluma ma yaqdoro worulek hassa Michel ana gaadda halyan da indi santen شغل وايد سهر بس قال نسي ما قدر سيتها اللي كله ده سيتها فوقه وخلاص ويجف وقال نرجع يوم الله انتاني قدر اكلفاني قبل دابا نسي
11: شغل وايدين دولا بريد اوغمانتي مثلا سيما سيما دولا كل اوغمانتي وفير فير دولا كل لامبور لامبور وشفران شفران وبلافون كل شيء ده اوغمانتي في كونستركسيون ده كده فام كتير اوغمانتي وهسا كتير شانتي كل جاي يجف وايدين كلام شغل اوغمانتي ده دونك ندورشيه كده saudona sheke yangusulena pride sheke ajan construction de kula yugumlana asa shaqal katir wigif wa gravier kula tamana nawzat
0: بهذه الاراء نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعه الى ان نلقاكم دمتم بخير السلام عليكم